بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: يا حلو
1: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسن، ستوديو لوجيك، أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة جبل لبنان صارت على كيبل فيجن فيكن تشوفوا أجمل أغاني 80s والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان
4: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ريت خنتني، كان أهون من اللي عملته، كل مرة نفس الشيء.
2: أنت ما بتعترفي بغلط.
1: أنا ما بعترف.
3: بتعرفي شو قريت؟
2: شو؟
3: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
2: باسا؟ شو هاي باسا؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وفيكم تسمعونا لايف ستريمينج بكل المناطق اللبنانية وبكل دول العالم، جبل لبنان .com، جبل لبنان ابليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد اوقاتكم جميعا. اليوم الاثنين 18 ايار 2026 ميلادية من زمن الميلاد، فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10 وشوي بتوقيت وطننا لبنان. الشمس شرقت بس هي مخفية وراء الغيمات بوطننا لبنان، رطوبة قوية، ممكن يكون في برق ورعد وسيول بالبقع خاصة بالمناطق البقاعية. الله يبعث الخير لوطننا لبنان، لأنه عملنا لبنان كله جرود. كلمة جرد يعني جرود، جمع جرد، جردنا كل شيء فيه شجر من أيام الفينيقيين، من 2000-3000 سنة بعنا أرز لبنان أو جبرونا نقص أرز لبنان، خاصة بمحيط الأرز يعني ما بشري وغيرها من المناطق، ونكبهم بوادي النوبين ويمشوا بالنهر لحتى يخدون بالسفن لحتى يشحنون على مصر يبنوا فيهم الإهرامات وغيرها. وجرود وجرود كلها انجردت، كان كله لبنان هيدا اللي بتشوفوه الجرد بيقولوله أيام جدودنا، كلمة 50 و100 سنة و150 و200 سنة منهم شيء، تعودنا على كلمة إنه وين طالعين؟ طالعين على الجرد. أوقات مثلا وين طالعين تتصيدوا، مع إنه الصيد غير شرعي، طالعين نتصيد، هاي بالزمنات طالعين على الجرد نتصيد. فجرد كان كله مليان بلبنان بكل المناطق اللبنانية، شجر أرز وشربين وسنديان وكل أنواع الأشجار الحلوة واللي ريحتها عطرة، عطر مثل البخور، جردناها وبعناها أو أجبرنا أنه نقصها ونعطيها لكل الملوك ومنهم الفراعنة لحتى بنيوا الأهرام. بعد لحديت هلأ جزوع الأرز بمصر بداخل الأهرام ما أكل السوس، لأنه فيها مادة شجرة الأرز والشجر اللبناني وخاصة الأرز فيها مادة بيكرهها السوس وما بيطيء أو بيهرب منها. فجردنا الدنيا، وبما أنه كمان لبقى يعني مش بس الجرد من صوب السلسلة الغربية المطلة على الغرب، في السلسلة الشرقية وفي السلسلة الغربية المطلة على البقع كمان، والسلسلة الشرقية جردناهم كمان كلهم سوا، صارت بس تشتت الدنيا بيسموه السيل، يعني كيف جروفة بتشتت الدنيا، تحمل هالحجارة والدبش من الأماكن اللي ما في شجر وما في غصان شجر، تحمل على مهلة وتسقسي المي وتنزل على الأرض وترويها مزبوط، بتشتت الدنيا ما في شجر، بينزلوا الميات على التراب، بيحملوا التراب والوحل والبحص وبيجرفوه بالسيل. في شيء اسمه مجرى السيل بالبقاع، من القاع لمنتصف البقاع، بس تشتت الدنيا كتير بيمشي السيل وبيجرف كل شيء بطريقه، وحل أحمر ودبش. هذه نتيجة الفتك بالطبيعة من قبل الإنسان. على كل الإنسان ما فتك بأخلاقه. اليوم رح أسألكم من بداية الفترة، شو رأيكم باللي صار بالليسي ببيروت يا عيب الشوم؟ أنا هيدا رأيي يعني، بس أنتوا شو رأيكم يا عيب الشوم؟ شباب ملتمين لأنه عارفين حالهم عم يعملوا غلط، كسروا المدرسة تبعيتهم، مدرستهم، قال شو هيدا احتفال، ما بعرف شو بيسموه. بس أنا اللي بعرف إنه إذا بيكونوا أحسابي هالبلا أخلاق هيدول كلهم، يعني كلهم ما فيه، مش مستثنى حدا، يعني ما بعرف إذا في شي شخص نيرد هيك كان ببيته ما إجا معهم، يعني ماشي الحال بقى كلهم، يعني كلهم بحطهم أنا بساحة المدرسة ما برجعهم عليها، إذا بدهم يرجعوا بجلدهم كل واحد شي 20-30 جلدة لحتى يسلخ جلدهم عن عظمهم هالبلا أخلاق هيدول اللي كسروا المدرسة وفجروها تفجير بهيك يعني بمستحدثات يعني من البارود ما بعرف شو بيخترعوا، وكسروا الطاولات وكسروا الكراسي وكسروا الإزاز وما خلوا شيء. على كل إدارة الليسي متشكية عليهم ومش متراجعة حسب معلومات إذاعة جبل لبنان، ما تراجعوا عن شكواهن. والأهالي أهالي البلا أخلاق
عم بدافعوا عنهم. يعني شو هالتربية انتو اللي كتفه عليكم وعولادكم؟ تفه على اهالي عم بدافعوا عن اولادهم انه معلش بيستسمحوا من الادارة ومدري شو قال محضرين اليوم التنين زيارة اهالي طلاب الليسي تيعتذروا من الادارة تتراجع عن شكواها تجاه الطلاب. قالوا انه لا الادارة الليسي ما بدنا نتراجع عن الشكوى. بس برجع بقول برجع هيدا رأيي انتو شو رأيكم؟ تفه عليكم وعولادكم؟ شو هالتربية الخرائية هذه مثل ما بيقولها زياد الرحباني؟ من الآخر تربية خرائية. بالإذن منك زياد بدي استعير هالتعبير. بدكم جلد أنتوا أولادكم يعني. يعني الأهل اللي إجوا على المدرسة أنا لو محل مدير المدرسة بس يصيروا بالحرم جوا بضربهم يروحوا يتشكوا علي أنا بقلب بيتي هيدا قلب مدرستي بجلدهم بقلب المدرسة هني والأولاد اللي جايين معهم تيدافعوا عنهم. يا شو رأيكم؟ صباح الخير. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. خلينا نرجع لسنة 1972 كان في أخلاق أكتر بكتير يعني كان في 250 مرة أو 2500 مرة أو مليونين و 250 ألف مرة أخلاق وسيمباثي هيك سيمباثي أكتر من هالأيام ب 2500 مليون مرة. قلة أخلاق، قلة شئمة، قلة تربية، قلة هيبة ويعيب الشوم على هالبلد. كل نهار بنتفاجأ بشي جديد. قال التلاميذ الليسي اتفه على هالتربية البيتية اللي خليتهم يكسروا مدرستهم. يا كريستيان دو لاغرانج سان توا جو سوي سول 1972 ان فرانسي. اما ما عندهم شي واحد بالمليون من التربية الفرنسية طلاب ليسي. الله لا يوفقكم انتو اهلكم.

0: من زمن جميل حلو كتير وكان في أخلاق هد هلأ على 1,500,000 مرة من سنة 1972 كريستيان دو لاغرانج سان توا جو سوي سول. نبدأ سويا بالموسيقى المرافقة بالمرافقة الموسيقية. شو رأيكم بهالبلا أخلاق هيدولي التلاميذ الليسي اللي كسروها لمدرستهم؟ يا عيب الشو. صباح الخير لكم. 03-444-037 جمال سلمان بيصبح عليهم وعلينا. صوتك عالي جبل لبنان. في مستمع بيقول لي لازم يعرضوا هؤلاء الطلاب على أطباء نفسيين قبل كل شيء. لا لا لا هيدا رأيك أكيد وحبيب القلب انت بعلت يعني أكيد مرضى هيدولي بس هيدول بلا أخلاق من بيوتهم يعني الانطلاق من البيت. الله لا يوفق أهلهم اللي ربون ولك العمى بقلب هالبلد وله ناس بتربي بي هدون لبيك يا فلان وأنا بدي موت فدا فلان وفدا صرمية فلان وهيداك بيكسر مدرسته يعني كلهم الحمد لله بلا أخلاق مسيحيين مسلمين وموحدين دروز كلهم فيهم قلة أخلاق أكيد. هلأ من حي العقل ومن حي الخيرين بس عم نحكي عن قلة الأخلاق. قلة الأخلاق بيتساووا فيها كل اللبنانيين مثل ما في إطلاق نار بالضاحية الجنوبية وبالشياح وبكل المناطق بلا أخلاق جماعة إيران وعملاء إيران في إطلاق نار بيحشوش كسروان كمان قرطة بلا أخلاق بيقوصوا بالتشيع وغيره وبالمناسبات يعني كلهم وثنيين كلهم وثنيين اللي بيصلي بإيده على وجهه واللي بينخ وبيسجد بالجامع كله أسوأ من بعضه كفار. 03-444-037 أول رسالة صوتية.
1: صباح الخير جون يعطيك العافية إلك ولجميع المستمعين يسعد صباحكم. أنا برأيي لازم ينحرموا من امتحانات الرسمية ليكون عبرة للآخرين.
0: صح يسعد صباحك مدام. yes. اللي رقمك بينتهي بـ3333. أخ يا بلدي لبنان أخ أخ أخ. يسعد صباحك شهيد الوطن الحي توني يمين. بعت لي أو رسالة صوتية أو تسجيل حبيب القلب. يلا بيانات طويلة هلأ اليوم كلها مليانة. اليوم عنا مواد متراكمة جمعة وسبت وأحد الجمعة الظهر يلا إذا كان المؤهل الأول متقاعد الشهيد الحي محمد شريف بحب يسجل رسالة بالنسبة لمطالبكم أهلا وسهلا فيكم. أكيد الليسي الفرنسي ببيروت بالمتحف منطقة مش المتحف أو الليسي حدد سفارة الفرنسية يعني الليسي الفرنسية اللبنانية قرطة عالم بلا أخلاق هني وأهلهم بتفه عليكم وعلى هالتربية. الليسي يعني هدول مفروض يكونوا الزبدة مفروض يكونوا زبدة البشر طلعوا حثالة البشر هني وأهلهم. أخ يا بلد لبنان أخ شحاوي قرط من جميع الملل هيدا مثل ما قال زياد الرحباني قرطة عالم مجموعين. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكري لبنان شير بريد اند لاف مؤسسة لبنانية حضارية بتصرفكم من القمح ومن سنبلة القمح لكل المكونات من خبز من معجنات من كعك كل المعجنات والمكونات اللي بتجي من سنبلة القمح المباركة بيصنعوها بودن بيكوري لبنان بكل حب وبكل محبة. شير بريد اند لاف نتشارك الخبز والمحبة القمحة وسنبلة القمح الخيرة بنفتخر انه منصنعها بودن بيكوري لبنان. وودن بيكوري لبنان لكل مناسباتكم أول أرباني الفيرست دانس خطبة عرس أي مناسبات حلوة بتصرفكم بالكاترينج من معجنات بوشيات وودن بيكوري بتوصوا على جاتو العرس قبل 48 ساعة بيكونوا سلموكم إياه بالديزاين اللي بدكم إياه. 16-35 رقم رباعي هين من كل المناطق اللبنانية، 16-35. وفيكم توصوا أيضا على الواتساب 03-00-77-10. ودون بيكوري لبنان إدارة وموظفين وموظفات بيتمنوا لكم أسبوع منتج ورائع مليء بالفرح والأمان من إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-44-4037 ورسالة.
2: بونجور، بخصوص تلاميذ الليسي، يعني عيب إنه مدرسة بهالحجم هيدا يصير عندها هيك، عيب ما تكون ضابطة صفوفها وتلاميذها. هاي واحد. اثنين، هو أكيد التربية بتبدأ بالبيت. هيدي التربية الحديثة إنه نو ما بدي عنفه لابني، ما بدي أعمل له كومبلكس وما لازم عيط عليه. ولا أنا ربيت شابين وصبية، كان في عندي قصاص وكان في عندي ممنوعات كتير، كنت عيط عليهم وكنت قصصهم وطلعوا أحلى شابين وأحلى صبية. بفتخر فيهم اليوم باللي وصلوا له. ما رح أحكي عن ولادي هلأ، مش الموضوع ولادي. التربية بتبدأ بالبيت. المفروض الولد يربى أنه في ممنوعات، في محرمات، في نو، والنو ما بتعمل كومبلكس. اللي بيعمل كومبلكس أنك تتركي ابنك يفلت على ذوقه ويصير آخر شيء ديلينكان، منحرف. آخر شيء كترة الحرية وتو ماتش رايتس بتعمل المشاكل، مش القصاص اللي بيعمل المشاكل. الكترة الحرية هي اللي بتعمل مشاكل، لأنه الولد، ما نحنا بنقول قاصر، القاصر بعده غير مدرك، غير قادر يميز الصح من الغلط. هيدا وظيفتك أنت وبيو. بعدين المدرسة كمان عندها وظيفة، ما ترمي كل شيء على الأهل وتقول جايين مش مربيين من بيت أهلهم. إذا جايين مش مربيين ما تقبلون، وإذا أنتوا مش قد الحملة إنكم تفتحوا مدرسة وتأدبوا الأولاد وتعلمون المحرمات، بلاها هالقصة. أنا برأيي هول التلاميذ لازم أسمائهم تتعمم على الجامعات، ولا جامعة تقبلهم السنة. خلي يروحوا عند أهلهم، يرجعوا أهلهم يربون من أول وجديد.
0: برافو برافو.
2: ما لازم ولا جامعة تقبلهم. هيدا قصاصهم اللي لازم يكون، لازم يعرفوا حالهم شو عملوا والخطأ الكبير اللي عملوه بحق. خاصة أنه أنا عرفت أنه أزيو تلاميذ تانيين، يعني في تلاميذ مكسورة إيده أو إجره ما بعرف، بس أنه ما اكتفوا بأنه يكسروا المدرسة، كسروا رفقاتهم كمان. يعني ديلينكانس واضحة واضحة، ما بدها تقييم. للأسف هيدي التربية الحديثة لازم يعيدوا النظر فيها. والسيستام ليبر، انه انا سيستام ليبر بالمدرسة، ساعة اللي بده ابني بيفوت على الصف، ساعة اللي بده بيضهر ما حدا بيقدر يمنعه، ساعة اللي بده بيشرب، ساعة اللي بده بياكل. كمان هيدا الشيء انه ما بعرف الولد كيف بده يربى، كيف بده يعرف يميز، ما بعرف.
0: يسلم تمك ويسعد صباحك مدام. واللي شعاره حطته على الواتساب I love my family مع قلب، يخلي لك هالعيلة وخلي عيال كل السامعين اللي ربوا ولادهم مثل ما نفتخر بولادك ستنا مدام، أختنا حوتو يعني أخت بالسرياني، حوتو بنهنيك بولادك. وأنا كمان ربيتهم تربية عسكرية مع باتريسيا، أكيد لباتريكو سيدريك ربيوا تربية عسكر، يعني هني وصغار أنتوا مغاوير، خلص أنتوا مغوارين أبضيات، بتحبوا الوطن، بتحبوا التطوع، بتحبوا تكونوا بخدمة المجتمع، هيك ربيوا. شو هالعادات الصفر هيدي والسافلي مع أهلهم لهالبلا أخلاق، إن كان بالليساء أو غيرها. قلت امبارح كنت كمان عم بمشي، ماشي باراليل مع الأوتوستراد، عم بعمل رياضي قبل ما أنزل على البحر، يعني بمشي وشي ساعة وبعدين بنزل بتسبح بالسمايا. شفت بيك أب محمل كمان تلاميذ عملها، الظاهرة هيدي ممنوعة، بس كانوا لوين؟ كانوا لجهة أدونيس من جوا زو مكايل حد السنترال. والله العظيم لو اني انا على الطريق هنيك كنت وقفته لصاحب البيك اب وانا ضربته لانه هاي ممنوعه، وبعدت ورا البلديه لحتى يصادروا له اياه. معم شقين على الحدايه تبع البيك اب من ورا، واللي كنت فه عليكم وعلى اهلكم وعلى اللي ربوكم مسيحيين او مسلمين، يلعن ابوكم على ابو اللي ربيكم وعلى ابو اللي ربتكم. زمطوا لانه هني انا سكنت على الاوتوستراد من تحت وبدي اسلك طريق سيده النجاه لحتى انزل على السمايا، وهني فوق يعني انا لقطع جسر المشات والحقهم بيكونوا قطعوا. زمطوا زميطه بريشهم مني صاحب البيك اب، وهني اتفه على هالطقوس الشيطانيه هيدي. بتتذكروا السنه الماضيه احد المستمعين بعتقد الحدشيتي سائق عمومي كبوله بينت، يعني صاروا يكبوا تلوين ايش ملونه هيك مع مي، طب انه غسيل سياره بس افترضوا انه ما يعني بدها غسيل سيارته، مجبور كيف فيكم يا ابناء الشريفات يا اولاد الشريفه انه يروح يغسل سيارته على الاقل، لانه زيتوا له اياها يمكن تتجرح بالاشياء عم بترموها للعالم. يا اتفه ع هيك بلد مربى هيك ناس. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع اللي بعت لي نهار الجمعة بتتذكروا، بعت لنا صورة على تقاطع النافعة، سيارة عاملة ثلاث مخالفات. المخالفة الأولى بمنطقة النافعة إنه معربش على الرصيف، طيب نسوها بلا. المخالفتين للقانون التانيين الأساسيات هو إنه حاطت من وراء لوحة الصب الجديد مع حرف جيم، ومن قدام حاطت، مصور لي إياهم المستمع من قدام من وراء، من قدام حاطت لوحة الصب القديمة، وحاطت من قدام على اللوحة الصب القديمة شارة صحافة البيضاوية الحديدية بقلب اللوحة خلافا لقانون السير. راحت أكيد، راحت لكل الناس، راحت لمفرزة سير الجديدة الله يعطيهم العافية الكولونيل جدعون، وراحت لوزارة الداخلية ولقوى الأمن الداخلي العلاقات العامة العميد جوزيف مسلم، وكل شيء فيه قوى أمنية شرعية عرفت فيه. ففيشولنا إياها سمير جونيور وإلي بونجور دغري، وحبيت أخبركم إياها اليوم. طلعت مسجلة هالسيارة، ما بعرف منو هالإعلامي هذا، فياشته ما بقى مش سامع فيه بحياتي يعني، أو ابن إعلامي، مارك ماريو الشاب من بيت الشاب. شو هالشاب؟ جبايل وهبي، ما بعرف إذا مارك ماريو الشاب وهبي، على كل اسم أمه حنان. يا حبيب القلب أنت زميل، مين كلفك أنه تحط شارة حديد صحافي؟ مينك أنت؟ حط على جسم السيارة برات اللوحة، إن كنت قاضي وإن كنت محامي وإن كنت طبيب وإن كنت أنصل وإن كنت مهندس وإن كنت إعلامي. بس منين لك الإعلام؟ ما بعرف، حاولت فيشو يعني من هو مارك ماريو الشاب وهبي جبايل اسم أمه حنان، إذا حدا بيعرفه يبعت له يسلم اللي عليه. على كل رح يبعتوا وراه أكيد القوى الأمنية. لكزس معه 199783 على جيم. يلا قول الله، قول الله حضرت ما يسمى بالزميل المخالف للقانون، قانون السير. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ سيادتكم بمحلة فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زال أنهر الموت باتجاه جوني. بلشت عروضات جديدة ملفتة جدا، وهلأ بس تخلص فترتي رح أمرق على فهد سوبر فاليو زال أنهر الموت مباشرة من بعد جسر المشاة لحتى أستفيد من العروضات. رح أخبركم عن جزء منها، يعني كيلو فخاد دجاج بدولار و35 سنت، جبنة بيكون موتزاريلا مبروشة بيكون 2 كيلو ب 13 دولار و90 سنت بدل 17 دولار و95 سنت. عروضات رائعة جدا. بقسم الخضار رايح استفيد كيلو البتنجان المدعبل للشوي ب37,000 ليرة فقط، والآيسبرغ خاصة الآيسبرغ ب29,000 ليرة. اليوم الصبح أنا وجاي على الإذاعة سألت عنها بكل المطارح، 50,000 60,000 75,000 حسب السوق ما يكون شعبي أو راقي، يعني أنه راقي يعني بيدبح العالم، فما في دبح بالأسعار بفهد جونيا وفهد سوبر فاليو الزلقة ب29,000 ليرة خاصية الآيسبرغ، إضافة لمنتجات فروزن فريدومير سيبلو سالمون مدخن فيلي سيبلو 450 جرام ب19.70 دولار بدل 24.90 دولار. الواد الأخضر بروكولي 400 جرام فقط ب$1.80 بدل $2.95. يعني كل آيتم في عندكم بين الربع دولار، وفي آيتمز بالنسبة مثلا المشروبات الروحية 10 و15 و20 و25 دولار توفير. بامية ماركت أوشن جاردن 900 جرام ب$3.70 بدل $5.50. لاميزا ميني كبه راس كبه صغيره 275 جرام ب$3.90 بدل $5.50. كتير ايتمز، في صفحات كتير، فيكن تزوروا اذا بدكن على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي فهد سوبر فاليو اس اي ال. بيض بلدي 15 بيضه كلاس ا فيرست كلاس لي برودوي دو لا فوري ب$2.70 15 بيضة بلدية. نهوة الشوكولا شوكولا مارس أو شوكولا تويكس أو شوكولا باونتي 5 لواح ب$3.20 فيكن تنقوا تويكس مارس أو باونتي. نجار ريد إنستنت كافي 95 جرام ب$2.60. دارينا شراب دارينا 12 ساشي منوعة نكهات مختلفة ب$2.40. فيكن تشتروا مي وتكتروا 6 لتر أكوا فينا جالون 6 لتر أكوا فينا ب$0.95 بدل $1.60. اشتروا مي وكتروا ما بتخسروا. كبيس خيار ماركة مشعلاني بمرطبان 600 جرام $2.95 بدل $4.95. يعني هيدا ايتم دولارين موفرين فيه. بالمشروبات الروحية كمان سميرنوف سميرنوف آيس 70 سنتيلتر ب$5.40. استفيدوا، أهلا وسهلا فيكم. كيتشن تويل ماركة سانيتا 2 رولز اتنينتهم ب$1.25 سانيتا. ومن سانيتا أيضا ديترجان لاوندري ديترجان ب2.5 ب$3.90 بدل $5.90 كمان توفير دولارين. كومفورت المطر للغسيل 3 لتر ب$3.70. سارعوا لا الاستفادة، في اشياء كتير كمان حلوة كتير للصيفية لولادكن، يعني مثلا بول صغير 1.68 متر ب$0.38 مدور بول ب$17.90 لولاد الصغار، اضافة للمستلزمات اللعب هيك على الشط وعلى الرمل اذا بتلاقونا على السماية. يلا أهلا وسهلا فيكن من 8 الصبح للعشر المساء، فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو الزلقة، نهر الموت باتجاه جوني، ثقتكن بمحلها. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية قبل ما نتوقف مع بريك وبعدين أغنية اخترت لكم إياها نسمع.
3: جوني يسعد صباحك، بدنا نسأل يعني ما قالنا غيرك يوصلنا هالمعلومة يسألنا عنها بالنسبة للتلاميذ اللي هن بالمدارس الرسمية اللي فتحت والتلميذ ما قادر يوصل على المدرسة، يعني نحن ناسحين من منطقة شفنا الشباب اللي بيوصلوا على المدرسة، يعني ما حدا بيوصل لمنطقتنا اللي نزحنا عليها. فبدنا نعرف انه شو مصيره الصبي اذا ما قدر عمل امتحانات اخر السنة او ما قدر تابع على 3 أسابيع بالمدرسة، يعني ممكن يسقطوا يعيدوا السنة. يعني بعرف انت ولد صغير ومن 5 ابتدائي، وبدنا نعرف شو ممكن يصير. يعني مش ناقصنا، يعني اللي فينا بكفينا، مثل ما بقولوا الضربات اللي اكلناها بتكفي، بداش نرجع كمان ناكلها ضربة نعيده سنته للصبي. فما بعرف وزارة التربية شو قرارها بهذا الشيء. أنا ممنون عينك حبيب. إذا فيك تجيب لنا جواب والله
0: يسعد لي صباحك. رقمي ينتهي بال473. وزيرة الزيرو آن المدعوة مدام غيمة كغامي ما قلنا تعاطي معها، انساني من وقت ما اجيت قطشتها مع الصحافة، خاصة الصحافة اللي عندها كرامتها. يعني هي من بيت كرامي ونحن عنا كرامتنا كمان، مع احترامنا للكرامي الكرام. فاجت وقالت انه انا عندي الزيغو آن ما بغد على الزيغو تغوا، فتعيش باللالا لاند والله يعيشك باللالا لاند تبعك ريما كرامي. فما فيش ما في جواب. ما بنعترف بشيء اسمه وزارة التربية، وزير التربية باللالا لاند. بدك تسأل حواليك وتدبر حالك بحواليك. ساعة بدها ساعة ما بدها. هديك نار في فيديو حضرتوه هيك، فايتة يمكن على القصر الحكومي أو على القصر عين التيني، مدري وين فايتة على هيدا، فايتة بسرعة 120 كيلومتر بالساعة. وبقى الصحفيين مدوا الميكروفونات، معالي الوزيره معالي الوزيره في امتحانات، في شهاده بروفيس سنه مدري شو. لا عملت لهم باردون اسكن لا، ووصلت على باب الاسانسير بثلاث ثواني ضوئيه. فالله يخليها يا رب هيك بلالا لاندتها. يا قولوا الله يا لبنانيه. بريك ونرجع. يا لبنانية الله يخلي اللي عايشين باللالا لاند، منو النعيم قاسم باشا الجزار، وكمان عندنا بالحكومة غيما كغامي لالا لاند.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
3: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو، الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
2: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
7: يا حلو
8: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
7: خلص الدمع من عيوني ونسيت
8: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
7: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
8: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: هالأسبوع حلقة استثنائية من بودكاست سياسة مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز نهار التنين الساعة 2:00، وضيف هالحلقة الكاتب السياسي فارس خشان.
0: صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بخدمة السياحة اللبنانية بكل مصداقية، وتجارة السيارات وبيع السيارات الجديدة والمستعملة، حلال رينتكار، حلال جروب، حلال رينتكار لتأجير السيارات، أكثر من 2500 سيارة من كل الأنواع، من الصغيرة للجيب للأس يو في، فان، باص، بولمن، مع سائقين بتصرفكن، بتصرف مؤسساتكن وكل مناسباتكن، وأكيد مواكب الأعراس، مواكب الخطبة، هيدي مواكب حضارية. حلال جروب لتأجير السيارات، حلال رينتكار، سيارات مصفحة للمرافقة وكل أنواع السيارات، والعرض اللي بعده موجود. وكلفوني أرجع كمان بلغكم عنه هالأسبوع. استفيدوا واحجزوا، اتصلوا فيهم واحجزوا. فيكم مثلا إذا أشخاص جايين قضوا هلأ الصيفية من خارج لبنان، كمان من خارج لبنان اتصلوا فيهم. العرض لمستمعي جبل لبنان من رينتكار حلال، كيا بيكانتو براند نيو 2026 وسوزوكي سويفت موديل 2026 براند نيو، الأجار الشهري كان $750 صار $450 فقط، يعني $15 يوميا. في شركات كتير اهتمت بهالموضوع واتصلوا فينا، وأكيد أخذوا رجعوا رقم، يعني اللي ما لحق هلأ يبلش يحضر حاله. رح أعطيكم رقمين لحلال رينتكار، يعني شيء بيوفر $15 يوميا. سيارات تستأجروها لشركات، وإذا كان بتحبوا تستأجروا السيارة وينتهي عقد الإيجار بتملك السيارة، هالإمكانية موجودة عند حلال رينتكار. حلال رينتكار من المنصورية لكل لبنان. الأستاذ إميل حلال وفريق عمله ليلا نهارا بتصرفكن. 03-166-711 من خارج لبنان 00961-3-166-711. في رقم تاني كمان بتصرفكن، حلال رينتكار 71-166-711. حلال جروب، حلال رينتكار بتصرفكن. قريبا جدا رح نبلش نخبركن كمان عن سيارات جديدة مستوردة موديل السنة وسنة الماضية للبيع بأسعار رائعة جدا جدا جدا. المدير أحد المدراء بحلال رنتكار الأستاذ زيلع راح يخبرنا عن هالسيارات وبأسعار رائعة جدا مثل ما قلنا لألكن من حلال رنتكار حلال جروب. بونجورني، أسبوع رائع جدا من أميل حلال مدير عام ومؤسس حلال رنتكار وكل فريق العمل، شباب وصبايا بخدمتكم.

0: والله يغير هالأيام.
1: أمين يا رب أمين. باسكال صقر يسعد لي صباحك وصباح كل الفن الراقي والمستمعين الذواقة والراقين بوطننا لبنان. قلت لها شو بتحبي تهدي المستمعين باسكال، فقالت لي في أغنية بحب أهديهم إياها، بحبك ومنك خايفي. هالأغنية بتهديكم إياها باسكال صقر، كلمات الشاعر إميل فهد، ألحان يحيى الحسن، تسجيل وتوزيع موسيقي حسن يحيى المعوش، وماسترينج بول تشجيان. باسكال صقر والصوت الحلو من جبل لبنان. بحبك ومنك خايفي، هالقد بخوف الحبيب بقصة هالأغنية. يلا نسمع.

0: الأصالة اللبنانية والصوت اللبناني الأصيل باسكال صقر. يسعد صباحك باسكال ونهارك سعيد من كل مستمعي إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
1: صباح الخير سيدي جوني، كيفك؟ ليك أنا بشتغل بشركة كبيرة، في معي شباب شو اسمه شيعة، في واحد منهم امبارح كان عم بيقول لي والله حرام والله العظيم صاروا 3000 قتيل وشهيد وما بعرف شو. قلت له خي انتفضوا عليهم، شو معنى وطلعوا منهم ورفضوا هالشيء؟ بيقول لي نحن من خير في قتلونا، بيعرفوا بيوتنا خي بيفوتوا لنا بقتلونا.
0: صح
1: اني خيفانين منهم.

0: عرفت كيف؟ مش لأنه محبة فيهم، ماشيين معهم لأنه بعدهم خيفانين منهم، بفوتوا على بيوت بقتلون. ليش؟ إذا واحد بده مصاري من واحد بيفضحه، إذا واعدينهم يعطوهم تصليح لبيوت ما فيهم يحكوا عليهم شيء، بعوش يعطوهم وقالنيك من هيك بيقتلون.
1: والأطرف من هيك. يسعد لي صباحك. طلعت يا الياس حبيبي، يسعد لي صباحك. أكيد أكيد أكيد، تحية لكل الشيعة الأحرار الأحبة، واللي بشكله بصمت 50 و60 و70 و80%، واللي ما بدهم هالشي هيدا. وفي أصوات كتيرة بلشت تطلع من الأصوات الشيعية بصحيفة النهار الصادرة صباح اليوم بأسرار الآلهة. تزداد الأصوات الشيعية المعترضة على إقحام لبنان في الحرب، وتحمل حزب الله المسؤولية عن التهجير والدمار، وتظهر عبر تسجيلات صوتية ومصورة تجري محاولات لإسكاتها. وهلا بعد شوي كمان صحيفة النهار، هيدي أسرار الآلهة، يعني أصوات شيعية معترضة. تحية للأصوات الشيعية، وإذا بحبوا يعترضوا بدون أساميهم ضمن إطار السرية أهلا وسهلا. إذاعتكم جبل لبنان، إذاعة الشرعية، وإذاعة كل مواطن لبناني من 18 طائفة، هاي لألكن الإذاعة وللأرزة وللوطن. 03-444-037. صوتك عالي جبل لبنان. على صفحة بلدية زوق مصبح، تعميم إلى أصحاب الورش ضمن إطار زوق مصبح. حرصاً من بلدية ذوق مصبح على راحة السكان والمحافظة على الهدوء العام ضمن النطاق البلدي، وتخفيف الإزعاج الناتج عن أعمال البناء والورش والأشغال داخل الأبنية وخارجها، يطلب من جميع أصحاب ورش البناء وأصحاب الورش القائمة داخل كافة الأبنية في ذوق مصبح الالتزام بما يلي: التوقف عن ممارسة الأعمال والأنشطة كافة أيام السبت اعتباراً من الساعة 12 الظهر، التوقف التام عن الأعمال طيلة أيام الأحد والعطل الرسمية والدينية، تستأنف الأعمال صباح اليوم الاثنين وفق الأوقات المسموح بها قانوناً، يمنع منعاً باتاً دخول أي أنواع من الشاحنات والصهاريج إلى الورش يوم السبت ضمن زوق مصبح تحت طائلة حجزها. يطلب من الجميع التقيد التام بمضمون هذا التعميم تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة بحق المخالفين. نشكر تعاونكم لما فيه المصلحة العامة وراحة أهالي ذوق مصبح. بكل احترام، رئيس بلدية ذوق مصبح إلي توفيق صابر. هلا محييكم أستاذ إلي، رئيس بلدية ذوق مصبح إلي صابر وأعضاء المجلس البلدي، ونحن وياهم رح نكون نهار الخميس هيدا 28 أيار الخميس المقبل، مش هيدا الخميس، في افتتاح حديقة حقل الذهب، حقلة الذهب مطرح ما أنا ساكن أدونيس قرب الليسي دوفيل، الخميس 28 أيار الساعة 6 بعد الظهر معا لأجل ذوق مصبح خضراء. أهلا وسهلا فيكم، الدعوة عامة للجميع. ذوق مصبح وبلدية ناشطين بخدمة المواطنين الذوق مصبحيين والسكان، وأنا منهم وأفتخر. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لك رولا جعجع، يسعد صباحك ونهارك سعيد، تتمنى لكم أسبوع سعيد. لورا كفوري، يسعد صباحك، نسمع رسالة منها من أهالي الشهداء الأحياء بانفجار المرفأ.
2: صباح الخير جوني، هيدا الخبر شوي استفزنا، مع أنه نحن مننبسط أنه عم بيعملوا تحسينات بالمرفأ، بس لسان حال الأهالي الضحايا تبع تفجير 4 آب هو لو كانت موجودة مع كل بساطتها هالطريقة قدي كانوا خلصوا أرواح ضحايا وجرحى.
1: نعم، يسعد لي صباحك. الخبر اللي استفزون هني ما في تبرير للي صار، مرفق بيروت ستطلق صفارات الإنذار الأسبوع الماضي الساعة 5 بعد الظهر كتجربة تقنية من دون وجود أي حالة طارئة، وسيسمع صوتها لمدة ربع ساعة في المناطق المحيطة. لورا كفوري، تحية لأختك اللي فقدت نظرها بتفجير المرفأ الظالم. الله لا يوفقهم كل مين سكت وتدخل واستورد وصدر واستعمل النيترات، واللي قصفوا النيترات من الجو. الله لا يوفقهم كلهم سوا. الشي لفة. أمين. صوتك عالي، جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية. لإعلاناتكم وسبونسورينج إذاعة جبل لبنان 70-220-888.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
4: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا، facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، jabellebnan.com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: صوتك عالي، جبل لبنان. خلينا نشوف آخر الأخبار على جبل لبنان أبليكيشن على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. قتيل من الجهاد الإسلامي وابنته في غارة استهدفت منزلا في محيط بعلبك. إذن كل الأخبار تتصفحوها عبر جبل لبنان أبليكيشن، داونلود إت. يبدو حسب الأخبار الواردة اعتصام لسائقي الشاحنات على طريق ظهر البيدر مفرق الصحة، مفرق مياه الصحة، من دون قطع للسير، ولكن حركة مرور ناشطة حاليا. إذا في حدا من سائقي الشاحنات يا شباب، بعتوا لي رسالة صوتية اللي عم يسمعونا هلأ من سائقي الشاحنات المعتصمين على طريق ظهر البيدر، شو مطالبكم، شو القضية. امبارح على طرقاتنا اللبنانية قتيلين وعشر جرحى للأسف، دايما حصيلة مؤسفة. تكست اند درايف، درينك اند درايف، ما عم بيخلوا شيء إلا ما يفتكوا فيه البلا أخلق. على كل ما إذا كان هيدي نموذج من أجيالنا الجديدة، أجيالهم تنمو على قلة الأخلاق، جماعة الليسي اللي كسروا مدرستهم، هاي بالشوم عليكم وعلى أهلكم اللي ما ربوكم رايحين قال يستسمحوا من الإدارة. اليوم الليسي هون على الليسي بوش السفارة الفرنسية، حد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالأشرفية، رايحين يستسمحوا لأهالي حتى ما تتشكى عليهم الإدارة. بس الإدارة حسب معلومات إذاعة جبل لبنان مصرة تتشكى على هالبلا أخلاق اللي كسروا المدرسة من تلاميذها. يا حبي الشوم، يا عمي والله العظيم أنا بدي أعتذر، بدي أعتذر من اللي عم نظلمون إنه عم يكبوا أكل، يعني يا محلة إنه واحد ما بده يأكل بحطهم على البوابة وبيتراكموا وبيكب الأكلات. منيح بقى صارت منا شي، منا شي هالقصة. بعتذر منكم والله العظيم النازحين اللي عم يكفروا باللقمة ويكبوها على طرف المركز الإيواء، والله أنتوا أوادي من قبيل هالزعران اللي أهلهم عم بيحطوا عليهم مئات ألوف الدولارات سنوياً بمدرسة تسمى الليسي، ويا لطيف وإكسبنسيف، وولاد عيال على بنا طلعوا أولاد أولاد شريفة. يا أولاد الشريفة أنتوا يا تلاميذ الليسي، أكيد ما عدا اللي مشارك، بس يمكن اللي مشاركوا 10% 20% 30%، بس في 70 بلا أخلاق هني وأهلهم. نعم، في بيروت يدمرون مدرستهم. صوتك عالي، جبل لبنان. تحية لكل السهرانين معنا بالقارة الأمريكية بكندا، نصبح كمان على مقتربينا. Good afternoon أستراليا، وينكم يا مستمعي أستراليا. صوتك عالي، جبل لبنان. مدام سيدي ام شربل وفريق عملها بمعجنات اندر، زو ام كي القرب، قهوجي الكترونيكس، بتصرفكن 7 ايام بالاسبوع يعني بارح الأحد كانوا عم يشتغلوا طبيعي لساعات الظهر تقريباً طيلبوا كل الطلبات لكل مناسباتكم، كل أنواع المعجنات للمناسبات والعادية، إضافة للطبخات الطيبة من إيدين مدام سيدي أم شربل وفريق عملها محمد وأمينوس من زو أم كيل لكل لبنان. إذا بتحبوا تجوا تاخدوا الطبخات المبردة، يعني في إشياء كونجولي بس طبخات طيبة وطازة رائعة جداً، ولعندكن على البيت مباشرة بكل المناطق اللبنانية. إذا بدكن ديليفري ورق العريش بلحمة أو قاطع، شيش برك، كبة، لازانيا، كبة بالصينية أو كبة قراص، سوفلي، كنافة بالصينية، وكل أنواع المعجنات بالمكونات البلدية من الزعتر البلدي للكشك والأورمة البلدية والسبانخ. ألف صحتين فيهم يوصلكن ياهن بكسر وين ديليفري 03-3424-57 و09-221-488. معجنات أندر بإدارة مدام سيدي أم شربل، أهلا وسهلا فيكم بكل محبتها وبكل عملها وجهدها. أم شربل الله خلي لك هالشاب ويربى بتعبك ويرحم والده. أم شربل مدام سيدي عم تشتغل بكل محبة للمجتمع وعم تربي شاب تربية وطنية ومسيحية أصيلة. فيكن تجوا لعندها من بعد ما توصوا وتاخدوا كل مستلزمات مطبخكن من أكلات طيبة ومعجنات ولمناسباتكن بوشيت. زو أم كيل قرب قهوة جي إلكترونيكس. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
5: صباح الخير أستاذ جوني، صباح الخير لكل المستمعين، وصباح الخير لوطنه وطننا الجميل لبنان. أنا عم بقرأ الخبر مبارح بخصوص تلاميذ مدرسة، مش حاطين اسم المدرسة، هلأ عرفت
1: الليسي.
5: منك إنه كيف عم بودعوا المدرسة يلي حضنتهم كل هالسنين. هيدا عادة وأنا أستاذة ومنسقة بأكبر مدارس لبنان كمان، هيدا عادة البيزوتاج وخلي ينزلوا يعملوا البدونية بالملعب، وحتى مش بس يكسروا، إنه لشو بدوا يكبوا على بعضهم أشياء ملونة وبدون يرشقوا بعضهم بالماء ليش هن ضاهرين من حبس؟ يعني إنه شو هاي، فرحة أو حزن أو شو؟ يعني ما بعرف هاي العادة إذا ممكن إنه لو أنا وزير التربية بمنعها بالمدارس، يرتبوا حالهم يتركوا مدرستهم بطريقة محترمة حضارية، يعملوا إشياء ثقافية، يتركوا ذكرى بالمدرسة، مش يعملوا إشياء بلا طعمة ويظهروا بهالبوستات عم بيصرخوا ويزعجوا العالم ويظهروا من الشبابيك. شو عم نربي نحنا؟ شو عم نربي يا أستاذ جوني؟ هيدا شيء مؤسف. كلنا تخرجنا من المدارس ترمينال، وكلنا عملنا حياتنا الجامعية والدراسية، بس ما كان عندنا هالشعور هيدا نحن وعم نترك المدرسة. يعني بالفعل اللي بشوفهم بيقول هالمدرسة كانت سجن لقلهم، معذبتهم، عم ينتقموا. شو الغاية من كل هال بينعمل برومو وبيصيروا يبلشوا يحضروا ما بعرف شو، يعملوا حفلة على المسرح بكل رواق ويرجعوا يروحوا على محل ما بدهم؟ ليه بدهم يعملوا بالمدرسة اشياء هيك مختلفة عن الباقيين، عن ويزعجوا الصفوف الباقية؟ هيك عم بيودعوا، هيك عم بيعطوا صورة للصغار يلي موجودين بمدرستهم.
1: صح،
5: عيب عيب مثل ما عم بتقول حضرتك، عيب. ويا ريت بتنلغى هيدي من كل المدارس، ما بقى في برومو. هيدا جيل ما خرجوا يعمل اشياء مودرن، لانه بيروح على الاخر بيروح على الاكستريم، لا عم يفهم لا شو معنى احترام الكبار لا شو معنى الحفاظ على مشاعر الصغار. وميرسي لك انه بتفتح لنا هالمجال انه نعطي راينا.
1: يسعد صباحك مدام. اللي رقمك منتهي بالواحد 27 مربية نهى. مدام نهى الله يساعدنا، مثل ما قلتي كنا نعمل مثلا بالمدارس يحفظونا مثلا مسرحية الشخص، ناخد هيك مشهد من مسرحية للأخوين رحباني أو غيره، ونقعد أنا مثلا بالزمانات بتذكر بعد شاكر الكندرجي مدري شو إنه بمسرحية رش مي رش مي بدها تطير الغبرة على مهلك لما بترش، إذا صرام الناس مبلت رح توسع وتصير تفلت ويقولوا شاكر بغش شاكر الكندرجي. كنا نحفظ هيك حوارات بعدني ليك يعني من وقت ما كنت صغير، يعني من شي 50-60 سنة بعدني حافظ، وأكيد كمهندس صوت ومخرج كمان حافظ المسرحيات للرحابني حبيب القلب، بس حفظونا إياهم بالمدرسة من إحنا وصغار، مش رحنا شبقنا العالم مي وأناني وتنك وبويا وكسان. بتعرفوا بس بدي قلكم شغلة، رح صرحكم بشغلة قبل ما نتوقف مع أغنية. بصراحة كنت مفكر هالتكسير هيدا أول ما أجتني الفيديوهات إنه هيدولي زعران من النازحين، يعني بعض النازحين الزعران عم يكسروا مدرسة موجودين فيها. افتكرت الليسي تبعيت المصادرة من قبل النازحين واللي كسروا له بابا وفاتوا عليها وتمركزوا فيها تمركز عسكري بالقوة، الليسي بمنطقة برج المر بوش البطريركية. والله العظيم باللحظات الأولى قبل ما بلشت توردني الأخبار شو هني، قلت أنا ليش عم ينتقموا طيب هالقد، إنه شو بدهم يجوا التلاميذ يرجعوا على المدرسة عم يكسروا لهم إياها قبل ما يخلوها. طلعت لا، مش الليسي البطريركية يعني الحريري، مدرسة الحريري، طلعت الليسي عم يكسروها تلاميذها اللي قصتهم بيكلف بالملايين. يا الله يا الله، ملايين الملايين وألوف الألوف من الدولارات. طلع تاري اللي مليونير والمديونير والمهجر البلا أخلاق بده يكون بلا أخلاق بنسبة كتير كبيرة. يا آخ يا بلدي لبنان. وبقى بما أنه المدام وعم نحكي اليوم نحن عن البيزوتاج، ما يسمى يلعن أبوكن على أبو البيزوتاج جماعة الليسي وكل اللي بكسروان وبأدونيس وبزوق مكايل عم يمرقوا بالكاميونات ويشبقوا العالم أناني مايو ويتزعرنوا بكل المناطق، يعني مش بس تلاميذ الليسي الفرنسية بوش السفارة الفرنسية. بيزوتاج، خلينا نستمتع مع بيك بيزو. هيدي بيزوتاج. وي طب هيدي فيها زعرنة مبطنة حلوة. كارلوس. بيك بيزو.

0: طيب هيدي هي ها يعني بيك بيزو اون كيم نعمل بيزوتاج ما بعرف شو مشتقه بيزوتاج يلا يلعن ابوكم على ابو البيزوتاج يا بلا اخلاق اعملوا بيك بيزو فشوا خلقكم صوتك عالي جبل لبنان 03-4-4-4-0-3-7 رسالة
1: بونجور جوني أنا بس بدي رد على الياس اللي حكي من شوي إنه إذا واحد شيعي طلع حكي بيفوتوا على بيته وبيقتلوه أنا خي أنا شيعي وبطلع بحكي بقول إنه أنا ضد إسناد غزة أنا بقول ضد إسناد أي دولة خي نحن ما خصنا بحدا نحن خصنا ببلدنا بلبنان وهي أول شيء تاني شيء أنا بتمنى من الدول الصديقة للبنان والشقيقة للبنان واللي بيحبوا لبنان كتير بتمنى منهم انهم يساعدوا لبنان ويقووا موقف لبنان ويشيلوا الزريعة من ايد حزب الله يعني يجيبوا وقف اطلاق نار يرجعوا النازحين ساعتها كل العالم وكل الناس راح توقف وتقول انه نحن ما بقى بدنا حروب ما بقى بدنا حرب ما بقى بدنا نتدخل بحدا ولا حدا يتدخل فينا بس هي أهم شيء إنه اليوم لو بدهم عن جد الدول الصديقة للبنان من ضمن الأمريكان يقووا موقف الدولة اللبنانية كانوا أول شغلة بيعطوها إياه هي وقف نار إطلاق وقف إطلاق نار فعلي مش تمثيل مثل عادتهم
0: نعم يسعد لي صباحك يا علي علي فاضل علي كل إنسان عنده ظروفه يعني أوقات بيكون في إنسان متعرض للضغوط أكتر ممكن أنت تكون متحرر من الضغوط وبتجاهر بصوت عالي إنه أنا ضد هالدمار اللي عم بيطال لبنان كله مش بس الطائفي الشعي الحبيبي والكريمي فمن هالمنطلق في ناس بتبقى في ناس جيران زعران إذا عرفوا إنه هن زعران ومسلحين سلاح إيراني غير شرعي بيقتلون هيدول اللي بيخافوا أكيد صحية لكل صوت شيعي حر وصوت مسيحي حر ومسلم حر وموحد درزي حر عبر إذاعة جبل لبنان صوتك عالي جبل لبنان شركة لبنانية بخدمة السياحة اللبنانية ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز السياحة العلاجية شغلة مهمة جدا إضافة إلى السياحة الأعراس والمناسبات الحلوة ونغير جو ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز تجربة بتجمع بين السياحة الاستجمام العلاج الطبي بأجمل الوجهات الأوروبية مثل تشيكيا سلوفاكيا النمسا هنغاريا هالشركة بلشت ألتا 1987 فروعها بدبي ببيروت وببراغ بيحزولكن الفنادق المنتجعات السياحية الصحية تذاكر السفر بيساعدوكم بتأشيرات شنغن تنقلات من وإلى المطارات التأمين السياحي على وجودكم على صحتكم أثناء سفركم جولات سياحية مميزة ومتابعة ومساعدة شخصية طوال الرحلة من فريق العمل بألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز رحلة حلوة كتير سهلة رحلة راحة رحلة علاج بالطين والوحل الطبي استرخاء علاج مشاكل المفاصل مثل ما قلنا شغلة مهمة جدا بأشهر المنتجعات منهم كارلو فيفاري بتشيكيا وبيستاني بسلوفاكيا في عندهم مياه معدنية علاجية طبيعية بتطلع من تحت الأرض مع ألتا رحلتكم سهلة ومريحة واهتمام بكل التفاصيل لحتى تستمتعوا بسفر فاخر آمن ومنظم بأفضل الأسعار والخدمات ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز 76-83-83-03 من خارج لبنان 00961-76-83-83-03 أهلا وسهلا فيكن ألتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز إدارة وموظفين وموظفات بيتمنوا لكم أسبوع رائع جدا مليء بالنشاط والخير عبر إذاعة جبل لبنان صوتك عالي جبل لبنان بريك ونرجع يا لبنانية خليكم معنا
2: جبل لبنان إذا عدنا بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
0: صوتك عالي جبل لبنان، تحية لكم من أبو لوسيان. بونجور أبو لوسيان.

0: رسالة صوتية من فادي. فادي شو بك كتب لي كأسامي وكولونيل وما بعرف شو دكتور.
1: بونجور، يعطيك العافية. معك دكتور فادي فيروز الياضشي. أنا طليع دورة الطب النفسي بالكلية الحربية، دورة 31 أيار 2001. سمعتك عم تحكي هديك النهار عن ضابط شرف بقول من الداخلي. حبيت أعرفك على أبي العقيد بقوة الأمن الداخلي فيروز الياضشي، اللي كان له أيادة بيضة بوقت وقف انقلاب القومية، وبزحلة 3 سنين بزحلة طلقت رصاص بطلعت لا بعرس ولا بمقتم، وطلع المكتب الثاني بكل ابهيته على زحلة بده يزور الانتخابات، كسر له ايديهم ومنعهم، وطبعا نقلوه وقتها لبي لأنه منعهم يزوروا. مسك مليت الدرك، ما طلع ليرة من مليت الدرك برا. دولة بنوا بركات بيي، فحبيت عرفك عليه لأنه كتير تحدى الرؤساء الزعران والوزراء ما بيسبوا، واشتغل بضميره وطلع آخر شيء ما معه إلا معاشه. وفي واحد من رؤسائه وما رح سمي اسمه قال له يا فيروز إذا بتكفي هيك تطلع من السلك فقير، قال له إلي شرف اطلع فقير من السلك، أحسن ما اطلع غني. فحبيت عرفك عليه. وحتى بالسجون بحب أقول لك، بسجن القلعة هو عم ينفذ حكم الإعدام، عم بيسألوا أكيد له حق يسألوا إنه
0: آخر أمنيته
1: شو بدك؟ قالوا بدي بوسك قبل ما أطلع. على قد ما شافوا قديش هو صارم، بس بالوقت ذاته قديش عمله منيح للسجنة. يعطيك ألف عافية، وحبيت عرفك على الضابط اللي بعتقد ما إجا مثله بتاريخ لبنان. وحتى هني وعم بقوى الأمن الداخلي وقت كانوا عم بيتلو سيرته، قالوا وأصبح مثالا يحتذى لكل ضابط يدخل إلى قوى الأمن الداخلي. يعطيك العافية
0: يا حبيب القلب دكتور فادي اليازجي، يسعد صباحك ويرحم اللي ربوك والدك الكولونيل فيروز اليازجي. يسعد لي هالصباح ويرحم كل مين ربى عيلته تربية صالحة. دكتور فادي تواصل معي على 70-220-888 تسيف رقمك عندي، ونبقى نحكي كمان على الهوى. بعد دايما على الهوى إلنا الشرف بسير، يعني دايما خبرنا تفاصيل عن سيرة والدك وكمان عن عملك أنت بالإشياء اللي بتحب إنه نحكي فيها نحن وياك. يسعد صباحك وصباح كل مستمع ومستمعة أوادم بوطن لبنان، هني وأهلهم الأوادم اللي ربون. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نهني نرجع أنا وياكم شركة ماستر تشيبس بالفرزول زحلي، نظام تخزين الطاقة بالبطاريات الخاصة بالشركة، الأول من نوعه بالشرق الأوسط بالقطاع الخاص، 10 ميجا وات بالساعة. إنجاز رائع جدا، خطوة محورية لماستر تشيبس. راح تعتمد اعتماد كامل على تخزين الطاقة عبر البطاريات، ويستغنوا نهائيا عن مولدات الديزل والمازوت بمختلف عمليات الإنتاج والتشغيل. هالشي بيجعل ماستر تشيبس بالفرزول ملتزمة بأعلى المعايير البيئية. الرئيس التنفيذي والمدير العام لماستر تشيبس جورج ميشيل ظاهر، منهنيك من كل قلبنا باسم اللبنانيين أكيد. صناعة عريقة أسسها والدك نائب ميشيل ظاهر، وعم تكمل مع العيلة أكيد هالإدارة التطويرية الرائعة جدا. برافو عليكم، برافو عليكم. الصناعة مش بس مصانع وأرقام، الصناعة هي ناس وعائلات مثل ما قال جورج ميشيل ظاهر. الله محييكم، وأكيد الإرث الأول المتمثل بالوالد ميشيل ظاهر، الله يطولنا بعمره، وأنتم عم تطوروا وتكبروا وتسلموا للجيل الثالث رسالة مستمرة عنوانها الإنتاج والانتماء والاستمرارية. ماستر تشيبس من الفرزول للبنان والعالم بكل حضارة وبيئة وتطوير. برافو. من إذاعة جبل لبنان ومستمعي جبل لبنان، صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ما تضيعوني بأكثر من رسالة شباب بليز، وبتمحوا وبترجعوا بتبعتوا بليز.
2: جوني إذا حدا بده يحكي معهم أو من المعلمات أو شيء بيبقى عمره 10 سنين أو 11 سنة حشائيم تقعد الصرماية بيقول له ما إلك معي وما فيك تحكي معي بهذه الطريقة. يعني شوف بأي طريقة عم بيعلموا هالولاد.
0: نعم نعم أكيد، هيدي هي تربية البيت، هيدا طالع من بيته ابن الشريفة، هيدي أمه الشريفة مربيته هيك، هي وبيه العتيد عامر عطية. يسعد صباحك عامر عطية، بس بليز أكيد رأيك رائع جدا يا عامر، سجل لي صوتك. طيب بيقول لي هدول الهبلين مش مفروض ما يوصلوا على الجامعات، مفروض ما يوصلوا على الجامعات وينجبروا يعيدوا صفوفهم مثل الشاطرين. نعم عامر عطية بدي صوتك، يلا يسعد لي صباحك ورأيي من رأيك أكيد. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الاثنين 18 أيار 2026 بعنوان حوار قبل الهلاك. لا نعرف بالتحديد إذا كان بالإمكان تهنئة الوفد اللبناني المفاوض على ما قام به لجهة التوصل إلى تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً أو القول إن ما جرى لا يعدو كونه عادياً وغير استثنائي، طالما أن إسرائيل ورغم وقف إطلاق النار السابق لم تلتزم به واستمرت بالعمليات العسكرية ولكن خارج بيروت الإدارية، فيما بدوره الحزب لم يوفر مسيراته ولم يمنعها من التحليق أو استهداف مناطق داخل جنوب لبنان أو حتى في شمال إسرائيل. ما يمكننا قوله أن المسار الأمني للتفاوض والذي يبدأ في 29 من الجاري في مقر وزارة الدفاع الأمريكية هو مسار بحد ذاته مهم لأنه يفتح النقاش العسكري، ولكن السؤال الأساسي والجوهري ماذا بمقدور الجانب الرسمي اللبناني المفاوض أن يقدم إذا كان ليس هو الجهة التي تطلق النار؟ وهل هو قادر على تقديم التزامات واضحة وعملية لجهة حصر السلاح وعدم إطلاق النار ووقف القتال وتسليم الصواريخ؟ لو كان قادرا لما كانت إسرائيل وللأسف وعذرا تقوم منذ اليوم الأول بذلك، وما دام غير قادر وما دام الحزب لا يريد التفاوض ولا تسليم السلاح ولا وقف النار إلا بطلب إيراني، فهذا يعني أن القرار ليس في يد الوفد اللبناني للأسف، بل هو في يد آخر مقاتل لحزب الله جنوبا وآخر قيادي في الحرس الثوري الإيراني في طهران. تضيف إلهام سعيد فريحة عمليا لا شيء أساسيا في الجوهر التفاوضي ولا بالإمكان تغيير أي أمر في قواعد اللعبة إلا عبر كسرها من أحد الطرفين إسرائيل أو حزب الله. وما دام التفوق الإسرائيلي كان واضحا للأسف الشديد منذ بداية آخر حربين ولغاية اليوم، وما دام الحزب يقاتل باللحم الحي كما يقال اليوم، فهذا يعني أن إسرائيل تملك زمام الأمور وأن الكلمة للميدان، والأخطر أن تذهب إسرائيل عشية انتخاباتها الداخلية في 27 من تشرين الأول المقبل إلى حفلة جنون عسكري يمارس فيها نتنياهو كل أساليبه لترويع لبنان والحزب، خصوصا وسط الأرقام التي بدأت تظهر وتؤشر في الداخل الإسرائيلي لبدء تراجع وضعيته الانتخابية، إضافة إلى أمكان حل لكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة. تنهي إلهام سعيد فريحة: نحن هنا لا ننعي الوفد التفاوضي ولا نريد له أن يفشل، بل همنا الأساسي أن ندعم هذا المسار ونبعد عنه كل المطبات التي تحول دون تقدمه، ولكن المطلوب لبنانيا هو سعي أكبر وأكثر نحو حوار رسمي يطلق مع الحزب كآخر فرصة قبل الهلاك. وهذه مسؤولية مشتركة للرئيسين جوزيف عون ونبيه بري. حوار قبل الهلاك بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم بعنوان حقا تعب لبنان. كان لبنان يوما كأنه قصيدة على شاطئ البحر تغنيها الجبال وتصفق لها الأمواج. في بيروت كانت الحياة لا تنام والمقاهي تضج بالفرح والكتب والأحلام. كانت الطرقات تحكي قصص العابرين والبيوت تفوح منها رائحة القهوة والطمأنينة. وكان الناس رغم اختلافهم يشبهون فسيفساء جميلة لا تكتمل إلا ببعضها. ثم مرت الأيام وتعبت القصيدة من كثرة ما كتب فيها من وجع. تعبت بيروت وسكتت بعض ضحكاتها وصارت الشوارع تئن من وجع. صارت الشوارع تئن بدل أن تغني. تعب الناس من الانتظار ومن حكايات لا تنتهي عن أمل يتأخر. وصار البحر يسمع شكواهم بدل أن يرقص على أغانيهم. لكن لبنان رغم كل شيء لم ينسى كيف يكون جميلا. فهو كطائر العنقاء كلما احترق عاد ونهض من رماده ليكتب قصيدة جديدة. حقا تعب لبنان بقلم إلهام سعيد فريحة. صيد اليوم على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان. لليوم الاثنين 18 أيار 2026. أوحت لي كتابات السيدة إلهام سعيد فريحة عن بيروت وعن لبنان بقصيدة لفيروز كلمات الشاعر الأخطل الصغير بشارة الخوري الأخطل الصغير وألحان الأخوين رحباني. بيروت وهل ذرفت عيونك دمعة. رح نسمعها بعد البريك مباشرة. خليكم معنا. بيروت لبنان الله يمسح الدمعة عن عينيكم ولا يوفق كل مين عم بيدمر وطن لبنان ويتربص به شرا. ومنهم عملاء إيران بلبنان.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
5: خلص الدمع من عيوني ونسيت
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك، متوصف في قلبك.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا أنا وياكم فترتنا لليوم التنين. بتمنى لكم أكيد مثل ما بنتمنى لبعضنا كل الخير لوطننا لبنان ولكل شخص منكم عم يتابعنا بلبنان وخارج لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية لفيروز. بعد شوي رح نسمع صوت آدم كمان من إحدى احتفالياته الرائعة ضمن الفترة. آدم وصوته الحلو بدبي أوبرا والحجز بلاتينوم ليست ب 28 أيار. نيالهم الأشخاص الموجودين بدبي وبجوارها من الدول الخليجية اللي قادرين أنه يروحوا من لبنانيين وعرب يحضروه بكثافة بإذن الله لآدم بدولة الإمارات العربية المتحدة الصديقة والحبيبة. إذن السيدة إلهام سعيد فريحة اللي كتبت المقال عن لبنان وعن بيروت، وحقا تعب لبنان. بيروت هل ذرفت عيونك دمعة إلا ترشفها فؤادي مغرما. كلمات الشاعر بشارة الخوري الأخطل الصغير، ألحان الأخوين رحباني. فيروزتنا يسعد صباحك جبل لبنان، إذاعة الأصالة، إذاعة بيروت وجبل لبنان وكل لبنان.

0: من كلمات الأخطل الصغير بشار الخوري وألحان الأخوين رحباني فيروزتنا. بيروت هل ذرفت عيونك دمعة؟ إن شاء الله يوقف الدمع والدم والدمار ببيروت وبكل لبنان، وإن شاء الله يا رب كمان أحبتنا بالقوى العسكرية وعلى رأسهم الجيش اللبناني البطل ينفذ أوامر القيادة السياسية بالانتشار ومصادرة كل الأسلحة غير الشرعية ببيروت الإدارية. يا حضرات بقوانا الأمنية الشرعية والمخابراتية والأمنية، في كتير مستمعين من إذاعة جبل لبنان وضمن إطار السرية صاروا مبلغيني عن مخزنين أو ثلاثة للزخيرة والأسلحة غير الشرعية لحزب إيران وعملاء إيران بلبنان ببيروت الإدارية. تفضلوا، أنتم مش أحسن منا، مش أقوى منا، نحن ما منتفاخر أنه أقوى منكم أبدا، ولكن عيب أنه نذكرهم على الهوى منكون عم نحط على عينكم. تفضلوا روحوا نفذوا يا عسكر لبنان الحبيب، منحبكم والعتب على قد المحبة. تفضلوا نفذوا بيروت الإدارية بعد فالته من بين إيديكم وإيدين الشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ شركة عقارية لبنانية عربية بتصرفكم وبخدمتكم بلبنان وبقطر كمان. مكتب الجواد لصاحبه فادي نصار. فادي نصار وفريق عمله بلبنان بيع وشراء عقارات وشقق سكنية جاهزة وقيد الإنشاء وإدارة أملاك بكل أمانة. مكتب الجواد فادي نصار وفريق عمله بلبنان 70-145-888. إدارة أملاككم بكل أمانة. مكتب الجواد فادي نصار وفريق عمله بقطر كمان 00974-6633-0078. أهلا وسهلا فيكن. مكتب الجواد فادي نصار وفريق عمله بيتمنوا لكم اليوم الاثنين وكل يوم يوم مليء بالإنتاج وبمحبة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى عكار شمال لبنان. الزميل الإعلامي موسى موسى مراسل صحيفة اللواء من الشمال وصاحب عدة مواقع إخبارية ورسالة لليوم الاثنين 18 أيار 2026 عن نشاطات حلوة كتير بعكار الحبيب. عكار هو جزء من لبنان مثل البقاع الشمالي مثل جنوب لبنان مثل جبل لبنان. عكار وموسى موسى والكلمة لألك.
1: صباح الخير جوني، إلك ولا مستمعين إذاعة جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار، مراسل جريدة اللواء وصاحب عدة مواقع إلكترونية، منها ويب سايت عكارية دوت نيوز ومنها الوكالة العكارية للأخبار وبعض الصفحات للضيعة. بتعرف عكار منطقة كبيرة وواسعة، فيها سهل، فيها بحر، فيها نهر، فيها جبل، فيها وديان، فيها ناس لطيفين ظريفين وبيحبوا لبنان ولبنان بيحبون. المهم نحن عنا أخبار حلوة طالع عنا جديدة بهالأسبوع، ومنا أنه هي قصة بسيني صغيرة بلهجتنا اللبنانية، يعني عبارة عن قطة وقعت بالبير وهي إيه. فبضيعة اسمها العمارة اجت قطة صغيرة وقعت بالبير، عم البير 60 متر، فبادروا أهل الضيعة بالاتصال بالدفاع المدني مركز برقايل. والله الشباب كانوا ناشطين جدا وجابوا العدة اللازمة واشتغلوا شي ساعتين تطلعوا لبساني من قلب البير، وطلعت بصحة وعافية جيدة، وعملوا لنا مثل ما تقول حفل تكريم لنخوتهم ومرؤتهم وهمتهم وخبرتهم بنفس الوقت. وطلعت لبساني بتطمنك ان صارت بألف خير لأنه أخذت شغلة كتير معهم. الخبر الثاني خبر ديني، وهو خبر عبارة عن رحلة حج لعكار. نظم العمل الرسولي العكاري لحجاج من بيروت أو زوار من بيروت وكل المناطق اللبنانية، بلغ عددا حوالي 70 شخص، فطلعوا لعنا على عكار لاكتشاف ضيعت العبايات والتعرف إلى معالمها الدينية والتراثية. وهذه الجولة كانت ضمن أجواء شهر المريم المبارك اللي نحن ممر فيه، وكان أبونا ميشيل عبود الكرملي هو الدليل لزوارنا وضيوفنا الكرام. هلأ نهار بلش بدار الأباء الكرمليين بالعبايات، واستقبلوهن الرهبان وأكرموهن

0: هذه الرحلة الحلوة كانت فرصة كتير للصلاة والتأمل والتواصل الإنساني بين ابن عكار وبين لبنان غير مناطق لبنانية، وتركت عندن يعني في نفوسهم ذكريات حلوة، وأخذوا صور وتغدوا عنا بأكلنا العكاري، وأكيد بدن يرجعوا يزورونا هني وغيرهم، بدن ينقلوا الصورة الحلوة اللي شافوها عنا بعكار سواء بالسياحة الدينية أو البيئية أو الاجتماعية من حيث الكرم والضيافة والترحاب فيهن، وفرحنا فيهن أكتر ما هني فرحوا فينا. وإن شاء الله بكرة بيكون عندنا خبرية جديدة كمان من الكنياهي. وإلى اللقاء.
1: برافو برافو موسى موسى زميل الإعلامي مراسل صحيفة اللواء، وهلأ صار مراسل لإذاعة جبل لبنان من عكار. إلنا شرف يا موسى موسى بأخبار عكار. تحية لوطنيتكم، لمحبتكم، للأب ميشيل عبود الكرملي اللي حكيت عنه هلأ، ورحلة الحج إلى عكار و كنيسة وعكار المتعايشة. موسى موسى برافو عليك، تسلم دياتك ويسلم صوتك العالي من جبل لبنان. ولما بيكون في أي أخبار من عكار ومن كل لبنان، أنت ومستمعي إذاعة جبل لبنان على الرحب والسعة، مثل ما بيقولوا على الرحب والسعة. صوتك عالي جبل لبنان. طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان النمار بيصبح عليكم، وبعت لي حكمة حلوة كتير. تعلم أن تخرج وحدك، تعلم أن تخرج وحدك دون أن تشعر بالنقص. اذهب إلى المقهى، إلى السينما، اذهب إلى المطعم، سافر، تمشى، واصنع لحظاتك بنفسك، لأن أخطر ما قد يفعله الإنسان في حياته هو أن يؤجل سعادته حتى يجد من يرافقه. هناك أشخاص ضاعت سنواتهم وهم ينتظرون، ينتظرون صديقا، حبيبا، ينتظرون مجموعة، أو ينتظرون مزاج الآخرين، بينما النضج الحقيقي يبدأ حين تصبح قادرا أنت، كل مستمع ومستمعة، عندما تصبح قادراً على الاستمتاع بالحياة دون اعتماد عاطفي على أحد. فالوحدة المؤقتة ليست مشكلة، المشكلة أن تخاف من عيش حياتك وحدك. حلو كتير. في مثل هون عنا هيك بيقولوا العب وحدك بتطلع راضي، العب وحدك بتطلع راضي. طبيب وجراح زراعة الأسنان دكتور غسان نمار، تحية لك ولفريق عملك، ويسعد صباحك وصباح مستمعي إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لشركة عريقة للأمن والحماية أسسها جهاد العنان من 25 سنة، وبلشوا بالسنة 26 وعبال سنوات عديدة ومديدة بحماية وخدمة المجتمع اللبناني، متروبوليتان سيكوريتي. كتاب شكر إلى متروبوليتان سيكوريتي من إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي. كتاب شكر. من مدير ورئيس مجلس إدارة ومدير عام مستشفى رفيق الحرير الجامعي إلى متروبوليتان سيكوريتي، تحية وبعد، استناداً إلى الموضوع أعلاه، أود باسمي واسم العاملين في المستشفى أن أتقدم منكم بجزيل الشكر والامتنان على مبادرتكم الكريمة بتقديم هبات قيمة إلى مستشفى رفيق الحرير الجامعي. إن دعمكم السخي يشكل ويسهم بشكل مباشر في تعزيز قدراتنا الطبية وتحسين جودة الرعاية التي نقدمها لمرضانا، خاصة خلال الظروف الصعبة التي نمر بها. هذه اللفتة الإنسانية تعكس حسكم العالي، الحس العالي بالمسؤولية المجتمعية، وإيمانكم بأهمية التضامن لخدمة الإنسان. أؤكد لكم أن هباتكم ستستثمر في مكانها الصحيح، وسنكون حريصين على توظيفها بما يعود بالنفع الأكبر على المرضى والمجتمع. مرة أخرى شكراً لعطائكم وثقتكم، نتطلع إلى استمرار التعاون المثمر بيننا.

0: مما فيه خير الجميع، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. الإمضاء الدكتور محمد زعتري. دكتور محمد الزعتري هو رئيس مجلس إدارة ومدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي. إذن متروبوليتان سيكوريتي، مدير العام والمؤسس سيد جهاد العنان، تقدموا بمعدات طبية للعلاج الفيزيائي لمستشفى رفيق الحريري، مستشفى بيروت الحكومي. فمش بس الدكتور محمد الزعتري رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمستشفى بيشكركن، أكيد باسم اللبنانيين كلهم بنشكركن. يعني متروبوليتان سيكوريتي للأمن والحماية، الشركة العريقة والمرخصة، وهذا أهم شيء، الترخيص، شركة مرخصة خلافا لشركات كتيرة بعد ما حصلت على الترخيص لحديت هلأ وما قدمت من سنوات على الترخيص. هالشركة اللي هي مؤتمنة على أمن مستشفى بيروت الحكومي، مستشفى رفيق الحريري الحكومي، أمنن من وقت ما بلشت المستشفى تتولي متروبوليتان سيكوريتي. وتصوروا إنه هالتزكية هيدي مثل زكاة، مثل تبرع عمل الخير، يعني من أرباح الشركة ومن مدخول متروبوليتان سيكوريتي قدمولن معدات للعلاج الفيزيائي للمستشفى اللي هن بيتولوا حمايته. هيدي التبادلية الحلوة، مش بس متروبوليتان سيكوريتي شركة بدها تربح، وكل شركة تبغي الربح والنمو والتقدم والتطور والتدريب وغيرها من الأمور، ولكن أيضا متروبوليتان سيكوريتي في عندها جانب إنساني قامت فيه من خلال هالمبادرة الحلوة لمؤسسة تتولى حمايتها، وهلأ عم تتولى تقديم معدات طبية لقسم العلاج الفيزيائي بالمستشفى. الله يكبر واجبكم. والشباب والصبايا من كل لبنان اللي بيحبوا ينتموا لمتروبوليتان سيكوريتي فيكن تزوروهم بفرعهم متروبوليتان سيكوريتي بوسط بيروت بناية العزرية. شباب وصبايا من بيروت الكبرى والمتن وجبيل، اتصلوا فيهم حتى تعرفوا الشروط المطلوبة لتوظيف شباب وصبايا بالأمن والحماية. 01-999-966 فيكن تزوروا موقعون metropolitansecurity.com.lb وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي متروبوليتان سيكوريتي. جهاد العنان مع حفظ الألقاب، الله محييك، محيي وطنيتك وإنسانيتك وكرمك تجاه وطنك لبنان وتجاه الإنسانية. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك بكل خير وسعادة. الرقم اللي ينتهي بالـ 957. اترك الحمار يعيش دور الأسد فمصيره أن ينهق بالغلط. 03-444-037 ورسالة.
1: صباح الخير أستاذ جوني، معك سليم نصر، يعطيك العافية والله يخليك بهالهمة. الصوت العالي حبيب القلب، نحنا شفنا شو صار بمدرسة الليسي، بصراحة شعور يعني مقرف جدا الشيء اللي صار، لأنه امبارح كنا عم نسمع أبونا بيتر حنا قال هودي العالم رح يحكمونا بعد فترة، هاي الجيل والله يستر شو حيعملوا فينا. واليوم هيدي العادات اللي استقدمناها نحنا من الغرب مش هي بس كذا شغلة عم يجوا يعملوا هالشعب انه هو متحضر وعم بيقلد الغرب بطريقة يعني بطلت مهضومة. هاي كل شيء مش صايرة بعاداتنا من قبل، لا من عادات مجتمعنا ولا شيء. في كذا عادة يعني من هالقصص اللي العالم عم بتحب تتصور يعني مثل كمان انه واحد طلق بيعمل سهرة ويعمل حفلة هيدي كلها قصص يعني مش عن بعيدة عن مجتمعنا. على الشعب انه يوعى وما يبقى يستهلك كل شيء لو العاطل.
0: نعم.
1: يسعد لي صباحك.
0: وصباحك حلو اكيد اكيد. يسلم تمك ويسلم رأيك. الرقم اللي منتهي ب989 سليم. ايه نعم نعم هدول رح يحكمونا. اذا عندك العظة تبعيته للأبونا بعت لي اياها لحتى نسمعها يعني ورأيه فيهم. اكيد بهمنا كل الاراء مسيحيين مسلمين وموحدين دروز بهالاشخاص البلا اخلاق. يعني لو يعني ما توخزوني بهالكلمة. لو بدكم تقولوا لي مدرسة مثلا رسمية منقول انه في نوع من مستوى معين. بس مدرسة مثل الليسي الفرنسية ببيروت بوش السفارة الفرنسية يعني بعيدة شارع بيفصل بينها وبين وبعيدة عن قبل الأمن الداخلي والمديرية العامة شارع كمان وبناية بتفصل عنها أو شارع صغير أو حيط. فما بعرف شيء مؤسف جدا أنه يكونوا أشخاص أهلهم عم بيحطوا عليهم عشرات ألوف الدولارات سنوياً ليتعلموا. ما بصدق يعني مستوينا نحن خريجي السنوية. أنا خريج أنا تخرجت بعدين تعلمت بجامعة روح القدس بالكاسلي ولكن عملت البروفي بالمدرسة الرسمية بالحدد وقدمنا على البروفي بسنة 1974 قبل ما اندلعت الحرب اللبنانية بكم شهر بأواخر 74 أوائل 75 كنا مدرسة رسمية ونفتخر فيها. فما بعرف ولك تفهي عليكم وعلى اللي ما ربوكم لأنه أهلكم ما ربوكم يا أولاد الشريفات أولاد اللع يلا قولوا الله. لفتني خلينا نغير الجو شوي صغيرة. تتذكروا أكيد بسكتشات زياد الرحباني إذا ما إجا ظالم بتجي جربوعة أسامي أحصني بمسرحية زياد الرحباني بنزل السرور إن ما إجا ظالم بقله بتجي جربوعة هيدي إنه السبق بيروح بيلعب سبق. فسبق الخيل موجود بعده يا لبنانية للي ما بيعرف. وبصحيفة الديار من سنوات في عندهم كل تنين بيجي وكل سبت وكل تنين قبل السبق وبعد السبق اللي هو بيجري نهار الأحد إجمالا ما عدا الحفلات الأكسترا. الزميل بصحيفة الديار لوران ناكوزي عنده فقرة أوقات بتكون صفحة بكاملة أو ربع صفحة أو نص صفحة بصحيفة الديار عن نتائج حفلات سباق الخيل. أنا ما بلعب خيل بس بعرف من أنا وصغير في كتير ناس ومنهم بي كانوا يراهنوا على سبق الخيل. مهم في بالشوط الأول مبارح مسافة 1000 متر الفرس اسمه سيف وفرس تاني اسمه المقدم. بالشوط التاني مسافة 1500 متر فرس اسمه لاكي وفرس اسمه حربي. بالشوط التالت مسافة 1000 متر في فرس اسمه الجناح وفرس اسمه المخضرم. يعني هلا اختار زياد مزبوط في ظالم وفي جربوعة بيسموا الخيل مثل ما بدهم يعني والخيل معقود في نواصيها الخير يعني هيدي بالحديث الشريف. المهم كمان في فرس اسمه دودو تحية كل شخص اسمه وديع أو غيره من التسميات بيسموه دودو. بقى فرس مسمينه صاحبينه دودو يمكن صاحبه بغنجوه دودو أو اسمه دودو. وفي فرس اسمه مبارك. وأخيرا بالشوط الخامس مسافة 1500 متر فرس اسمه ورد وفرس اسمه هيا. يلا تحية لهالمالكي الفرسان وكمان الجوكي بيسموه الجوكي. ليش نحن بيسمونا ديسك جوكي يعني انه كيف بيركب على ظهر الحصان وبيكون خفيف كتير. الديسك جوكي بيلعب اسطوانات بشكل خفيف جدا مثل اللي راكب على ظهر الحصان. يلا تحية لزميلنا لوران ناكوزي. فيكن تشتروا صحيفة الديار تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة والمقروءة. وخلينا نسمع سوا أغنية بما أنه عم نحكي عن الأحصنة. فهد بلان: وركبنا على الحصان نتمشى سوا، وعدته بالحنان وعدني بالهوى. تتذكروها؟ الأجيال القديمة بتذكروها. حفلة قديمة من أيام الأسود والأبيض، تصوير يعني، ها عم بيسلم على الجمهور. فهد بالله: مرحبا حبيبي، كيفك؟ رح ينزل يبوسهم بعد شوي للجمهور. أيوة. المطرب السوري فهد بلان: وركبنا على الحصان. وجبل لبنان:

يعني وراه لفهد بلان بالفيديو تخت موسيقي كامل، أكورديون وفلوت وشي 10-12 عازف فيولون ودربكي أكيد وإيقاع وكونتر باس. يا قولوا الله قال شو بيلعب بالسبق ورهن لمصرياتها بالسبق، قولوا الله يا

0: كل حصان على دقه قلبنا.
1: ايوه يا ابن العم.
0: ورقصنا احنا كمان غنينا لحبنا بيني فوق ظهر الحصان.
1: ابن العم فهد بلان. ولاد عمنا السوريين.

في احلى من الجميله وريحنا الحصان وريحنا الحصان وهدنا عن نجيله وزوقنا المكان باحلى من الجميله.

غنينا لحبنا من فوق ظهر الحصان ركبنا على الحصان نتفسح سوا وعدتو بالحنان وعدني بالهوى ركبنا على الحصان نتفسح سوا وعدتو بالحنان وعدني بالهوى رقص الحصان

0: ايوه المطرب الجبلي السوري ولاد عمنا تحية لألكن. اخ يا فهد بلان محبوب محبوب كان كتير تجوز شي 3-4 فنانات قد ما بيحبوه بيحبوله هيك رجوليته الفيريل هيك. صوتك عالي جبل لبنان بريك ومنرجع خليكم معنا.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قالوا هو دفكة انسا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: على الله يا محلى ما يدبر الله والله غريب هالتأس اليوم
9: ايه والله يوم برد ويوم شوب ما عم نفهم على الطقس
8: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي كل يوم الطقس شكل
9: حتى البنزين غلي وبدو يغلى بعد
8: ايه هيك سمعت والله هيك عم بيقولوا بس انت كيف عرفتي؟
9: رفيقي خبرني هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق
8: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق رح ينقطع؟
9: والله يا عمو كل شي وارد أنا هيك سمعته عم بيقول مزبوط مش مزبوط ما بعرف
8: لك أنت روح عبي بنزين لحق حالي أنت مشوارك قريب هلأ بواصلي بروح بعبي بنزين أحسن ما أنقطع لنبلف الشباب مركزية مركزية شباب شباب انتبهوا منيح سمعت خبرية إنه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق بروحوا عبوا بنزين فوراً هلأ دبروا حالكم ايه اكيد شو عم بمزح سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب
9: مرات الاشاعة ما بتبلش بخبر بتبلش بشخص شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر ومن بعدها كل الناس بتصدق فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط هل المصدر حقيقي؟
8: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش ما بعرف خليني لحق حالي وروح عبي بنزين يا شو بدنا نعمل يا رب وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين هاي المشكلة
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام جبل لبنان صارت على كيبل فيجن فيكن تشوفوا أجمل أغاني 80s والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم التنين أهلا وسهلا بكل اللي انضموا لقلنا بلبنان وخارج لبنان صوتك عالي جبل لبنان شركة كورال أويل لبنان 100 سنة تأسست عام 1926 عالمياً. Century of Energy Leadership كورال، وكورال أويل لبنان كمان بكل فخر بتخدم مجتمعنا اللبناني. على صفحة كورال أويل على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي مبادرة رائعة جدا باستحداث مشتل للبنان الأخضر، ويكون وطننا لبنان أخضر على يد كورال أويل لبنان. ريميش اير غزال احد المسؤولات بكورال اويل، وربورتاج مدته 40 ثانيه عن هالمبادره للبنان اخضر عبر شركه كورال بتروليوم كورال اويل.
10: كورال روتس هي مبادره من كورال بتجسد تعلقنا بجذورنا وحبنا العميق للبنان وجماله الطبيعي. وبمناسبة عيد كورال المية، أطلقت الشركة مشتل بعشقود قادرة على إنتاج 15,000 شكلة محلية بالسنة تتتوزع على كافة المناطق اللبنانية تنحافظ على التنوع البيولوجي. نحن ما عم نزرع بس شجر، نحن عم نزرع أمل. أمل بمستقبل أنظف، أخضر، وبحافظ على التوازن بين الإنسان والبيئة.
0: رائع جدا هالمبادرة، رائع جدا هالعمل هيدا من قبل كورال أويل لبنان، هالمشتل اللي افتتح بعشقود. وهيدا لبنان الأخضر، وهيدا العطاء لوطننا لبنان من شركة عريقة عمرها 100 سنة وعشرات السنوات من خدمة المواطنين اللبنانيين بلبنان. كورال أويل بكل محطات كورال أويل بكل المناطق اللبنانية، أهلا وسهلا فيكن. كل الخدمات موجودة والخدمة بتبلش من تعبئة البنزين إلى تعبئة المازوت لآلياتكن أو لبيوتكن ومؤسساتكن ومصانعكن بكل سرعة وبكل أمانة. ختم كورال أويل علامة ثقة لإرساليات المازوت. كورال أويل، تحية لمدام ريميش إير غزال إحدى المسؤولات بكورال أويل اللي حكيتنا هلأ عن مشتل ببلدة عشقوت لحتى يضل وطننا لبنان أخضر. ومثل ما قلنا خدمات كورال أويل بمختلف محطاتها بكل الأراضي اللبنانية، من غيار زيت، من غسيل مميز لسياراتكن، غيار زيت، غيار فلتر الزيت، وكل أنواع الخدمات بالزيوت العالمية. كورال أويل كونوا أوفية لألا وهي وفية لألكن بكل الأيام وعلى مدار أيام السنة. كورال أويل بتتمنى عبر إذاعة جبل لبنان لمستمعي جبل لبنان أيام حلوة ولبنان أخضر وجميل. صوتك عالي جبل لبنان، صباح الخير جوني، شو رأيك بمقاتلي حزب الله بعمر 10 سنين؟ معقول هالشي؟ ما في شي معقول، ما هو لا معقول عم بصير. الرقم اللي منتهي بالـ751 هيدا كيف يعني؟ في أوقات سينما، كيف سينما الساينس فيكشن أو غيره، في سينما لا معقول كمان، وهلأ لا معقول عم بصير بوطننا لبنان على يد عملاء إيران للأسف. يعني شو بدي أقولكم أكتر من هيك؟ عملاء لوطن خارجي مدمر لوطننا لبنان، وبيكره الخضار وبيكره الأرزة وبيكره كل شيء. صباح الخير من المستمع ناصر لألكن، رقم اللي بتهي بـ256، صوتك عالي جبل لبنان. جوزيف لطوف بيقول لي صباح الخير جوني، بقدم لك تعازي بفقدان ابن عمك سمير الصديق، تكون نفسه بالسماء، المسيح قام. شكرا شكرا يا شباب، يطول لي بعمركم، ميرسي كتير. مبارح وقولت مبارح الدفن كان السبت بكنيسة السيدة بالحدد، ومبارح كمان كان اليوم الثاني والأخير من تلقي التعازي. ما بقي هلأ ببيت الصديق، يعني جب جوزيف صديق يوسف يعني الله يرحمه عمي، وسيمون صديق، مش باقي غير رجالين، إلي صديق ابن عمي وجوني صديق. إلي يوسف صديق وجوني سيمون صديق. كبيرنا حبيب القلب سمير الصديق راح ارتاح، وبنصلي له أكيد وبنفرح له، لأنه منقول المسيح قام حقا قام، يشوع مشيح قوم من قبره، يشوع مشيح قوم من بيت عنيدي. وبدي أشكر من كل قلبي أنا وعائلة الفقيد وباسم عائلة آل الصديق، بدنا نشكر قسم الكتائب اللبنانية بحدث بيروت ورئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي أمين الجميل اللي عزوا العائلة وعزونا. بدي أشكر رئيس بلدية الحدد الأستاذ جورج عون ووفد كبير من البلدية وكل أهلنا بالحدد وبكل لبنان اللي إجوا وعزونا السبت والأحد بكنيسة السيدة بالحدد. شكرا على التنويه الخطي من رئيس حزب الكتائب اللبنانية الأستاذ سامي أمين الجميل. خلينا نسمع سوا رئيسة قسم الكتائب اللبنانية بحدد بيروت باسكال كرم طرزي تتلو رسالة رئيس حزب الكتائب اللبنانية تكريما لابن عمي سمير الصديق.
11: عائلة أهل ورفاق رفيقنا سمير يوسف الصديق الراحل إلى حضن مريم ويسوع في هذا الشهر المريمي المبارك، وفاء لتضحياته 56 عاما في خدمة الكتائب ولبنان، ونظرا لمكانته الخاصة بين كل رفاقه لا سيما في قسم الحدث الكتائبي، واعترافا منا بأخلاقه الحميدة التي عرف بها، يتقدم حزب الكتائب اللبنانية من عائلة الرفيق سمير بشهادة الوفاء. تستلم هذه الشهادة عقيلة الراحل السيدة سميرة، يسلمها عضو المكتب السياسي الرفيق جورج مولي ممثلا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ومستشار مصلحة التكريم الحزبي الرفيق عبدو عبدالله. تفضل بنا.
12: رفيق الوفا بخدمة لبنان الكتائب اللبنانية شهادة وفاء. وفاء بعطاءاته وتضحياته يكرم حزب الكتائب اللبنانية الرفيق سمير يوسف الصديق تخليدا لذكراه 16/5/26 رئيس الحزب سامي جميل.
0: إذن يوم السبت أول تمبارح عائلة ابن عمي سمير يوسف الصديق وتخليدا لذكراه تلقيت تحية وشكر على خدماته اللي استمرت عشرات السنين بحزب الكتائب اللبنانية. شكرا رئيس حزب الكتائب سامي أمين الجميل، رئيسة قسم الحدد الكتائبي باسكال كرم طرزي، كل الرفاق اللي كانوا موجودين، جورج جمهوري وعبدو عطلة ممثلين رئيس حزب الكتائب اللبناني. شكرا لكم على محبتكم ووفقكم. باسم عائلة آل الصديق، باسمي شخصيا جوني الصديق، وباسم ابن عمي خيو للمرحوم سمير يوسف الصديق، يطول عمركم جميعا والرب يبارككم. صوتك عالي جبل لبنان، والصوت العالي لرئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي أمين الجميل عن حزب إيران، حزب عملاء إيران بوطننا لبنان. بنسمع سوا موقف مدته دقيقة وعشرين ثانية لرئيس حزب الكتائب اللبنانية.
13: حزب الله هو فصيل من الحرس الثوري الإيراني، والعلم علم حزب الله هو علم الحرس الثوري الإيراني، وهو يقر وإيران تقر والحرس الثوري يقر أن حزب الله جزء لا يتجزأ منه. مش أنا أرادت أن يكون حزب الله جزء من الحرس الثوري، هو أراد ذلك. مش أنا قلت أنه أنا القائد تبعي هو رئيس دولة أخرى، حزب الله هو الذي يقول أن المرشد والقائد السياسي والعسكري لديه هو ولي الفقيه في إيران. مش أنا اللي عم أقول هذا الأمر، مش أنا يلي بيطلع بيانات باسمي من قبل حرس الثوري الإيراني الذي يتبنى العمليات التي أقوم بها. مش أنا بعلم ببيان رسمي أنه هناك عمليات قصف صواريخ مزدوجة من إيران ومن لبنان بعمليات مشتركة بين الفريقين. مش أنا يلي عم أقول أنه سلاحي وأكلي وتيابي ومالي جاي من إيران. مش أنا، هو اللي عم يقول. مش أنا،
14: مش حضرتك أنا بس اللي بتقول الكلام ده، لأن الحزب وأنا إيران أنا أناقش
13: ودمر بلدي كرمال إيران. مش أنا، هو.
0: إذن رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي أمين الجميل، مش نحنا أكيد اللي قلناها، كل اللبنانيين عم بيقولوها، وقالها بعظمة لسانه حسن نصر الله. خليني سمعكن دقيقة يعترف فيها حسن نصر الله إنه موازنة حزب الله وسلاحه ومصاريفه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نسمع سوا منه هو.
15: مثل واحد، جيب لي، مش ادعاءات مش اتهامات،
0: هون كان عم ينفي بالزمانات.
15: مثل واحد اتدخلت فيه ايوان بلبنان، مثل واحد
0: هيدا هيدا كان بالزمانات عم ينفي، بعدين رجع اعترف. اسمع،
15: دليل مع دليل
0: مع دليل. نعم،
15: وانا على مسؤوليتي اقول لكم صادقا، ايوان لا تتدخل في الشأن اللبناني. موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران.
16: ومشروعنا الذي لا خيارنا لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني.
0: هذه هي، يعني في شيء بيقول من فمكم ودينكم، من فمك ودينك. انت اعترفت، ما حدا اعترف، كنت بالاول جيبولي بس، يعني انت عم تقلنا بوقت سابق جيبولي بس دليل واحد انه ايران عم تتدخل بلبنان. بعد شوي صغيرة بكم سنة لقدام او كم شهر لقدام اعترفت وبقيت البحصة. يا مولاي وقائدي وملهمي ومرشدي وصاحب اموالي وصاحب اسلحتي الخامنئي والولي الفقيه، ودمرت لبنان. قولوا الله الله الله ينصر الشرعية اللبنانية وأرزة لبنان وشرعية لبنان ورئاسة جمهورية لبنان وقيادة جيش لبنان ورئيس الحكومة القبضاي كمان والمغوار القاضي نواف سلام. عندما ينفذ الجيش اللبناني البطل قرار الدولة اللبنانية بإمساك بيروت الإدارية بيد من حديد، ساعتها منبلش نتفائل انه نحن على الطريق الصحيح. اما يا دولتنا اللبنانية العسكرية والامنية لما بيكونوا مستمعي جبل لبنان عاطينا مواقع لزخيرة وسلاح غير شرعي ببيروت الادارية وانتم مش عم تدهمون، ما رح نحط على عينكم ونزيعون على هوا اذاعة جبل لبنان. تفضلوا روحوا ودهموا وانتم معكم خبر، بس بدل عملية تنفيذ لأوامر رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة والحكومة مجتمعة. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة اللبنانية الشرعية. يا تفضلوا نفذوا، صوتك عالي جبل لبنان. المواطنة المستمعة أنطوانيت شليطة بنت بلدة تبع كفرة، الحبيبة مسقط رأس، القديس شربل مخلوف، مور شربيلو مخلوف، نشرت على صفحتها مجموعة صور لرئيس اتحاد بلدية قضاء بشري رئيس بلدية تبع كفرة الأستاذ إلي حنا مخلوف، بتجمعوا برئيس الجمهورية بالبطريرك لما استقبلوا مع غطة البطريرك الراعي وقداسة البابا لون وبعدة مناسبات. أكيد نحن دايماً عبر إذاعة جبل لبنان نشكرك أنطوانيت شليطة ونشكر كل المستمعين، ونحن عبر جبل لبنان عم نتابع أعماله الوطنية واجتماعاته لرئيس اتحاد بلدية قضاء بشري الأستاذ إلي حنا مخلوف الذي لا يألو جهداً بخدمة قضاء بشري مع كفرة وكل لبنان، ونحن ويا إيد بإيد مع كل الأوادم أكيد مع كفرة اختارته رئيس بلدية، واتحاد بلدية قضاء بشري اختاروا رئيس للاتحاد. هيدا عمل وطني بخدمة وطننا لبنان. إلي حنا مخلوف، موريون برخوخ ومور شربيلو، مبرخوخ ومبريخ فولحون وديلوخ، الله يبارك عملك بخدمة وطنك لبنان، ونحنا وياكن إيد بإيد أهلنا بقضاء بشري أرزت لبنان أرزود لبنان بخدمة الشرعية وبخدمة وطننا لبنان. نعرف تماما إنه عمتو للأستاذ إلي حنا مخلوف، وهي عمتو أيضا لرجل أعمال سابا مخلوف، عمتهم هي رئيسة الرهبانية رهبنة الصليب اللي أسسها ابن ضيعتي غزير الطباوي يعقوب الحداد الكبوشي. قال مخلوف اللي حنا مخلوف وعيلته الكريمة وابن عمه سابا مخلوف عندهم عمي بتسوى الدنيا، تركت الدنيا وتركت كل مباهج ومفاتن الدنيا الفانية ودخلت للرهبنة اللي أسسها يعقوب الحداد الكبوشي رهبنة الصليب، وشفناها كلنا سوا لما استقبلنا قداسة البابا لون وسمعنا كلمتها المؤثرة ودموعها، لأنه مؤسستها اللي بتقوي وبتحتضن مئات الأشخاص من ذوي الحاجات العقلية بحاجة للمساعدة والرعاية من اللبنانيين من قداسة البابا من البطريركية المارونية. اللي حنا مخلوف يسعد صباحك، صوتك عالي جبل لبنان. 03444037 ورسالة صوتية منسمعها.
17: بونجور لألك لزاد جبل لبنان، كيفك ماشي الحال؟ بعتلك هاول صورتين لنتذكر أيام الزمان كيف كنا نعيش. أكيد تتذكرها، أكيد رزق الله أيامهم. هاولك بيرجع هالأيام،
0: ما بده عم نرجع
17: باي.
0: عم نرجع لورا يا حبيب القلب. مستمعنا الكريم بعت لي صور للكاسيتات القديمة كيف كنا نركض بالكاسات أو نحط الكاسات مع هيدفون على دينينا. يا لطيف، هذا كان تطور فاس آ وفاس بي وأنتيكا لبنان كمان. السيارات السيارات القديمة، تتذكروا الفيات 127، في الفيات بولسكي، وفي سيارات فيات أنتجوها بمصر بالزمنات بدولة مصر كان اسمها نصر، لأنه في مدينة نصر للإنتاج أنتجت سيارات فيات بمصر أرخص من السيارة الإيطالية أكيد، من الفيات الإيطالية أنتيكا. يلا، فيات أكثر السيارات مبيعا في لبنان، الوكلاء العمون سعد وطراد مينة الحصن، وعندهم 10 خطوط كان خطوط تليفون أرضية. يلا هيدا لبنان وهيدا وطننا لبنان. هلا لا عم نرجع لورا، هلا مش عم نقدم لقدام. إذا صرنا هلا بالفضاء وبالاي اي وغيرها من الأمور، وتلاميذ الليسي اللي مكلفين أهلهم عشرات ألوف الدولارات سنويا كل تلميذ، قلة أخلاق وقلة شئمة وقلة تربية، أولاد الشريفات، نعم أولاد العقلاء بياتهم عن أبوكن على أبو تربيتكن باللي سأل. توني طرباي يسعد لي صباحك. صوتك عالي جبل لبنان. بونجور مدام كلود. خلينا نتوقف من بعد البريك مع أغنية من الزمن الجميل، Village People. يلا من بعد البريك مباشرة.

0: إذاعة جبل لبنان. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ ليه كريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
1: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
6: يا حلو.
7: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
8: خلص الدمع من عيوني ونسيت
7: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
9: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
7: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
10: هالأسبوع حلقة استثنائية من بودكاست سياسة مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز نهار التنين الساعة 2:00، وضيف هالحلقة الكاتب السياسي فارس خشان.
11: صوتك عالي جبل لبنان. رفض مستمر واستنكار للافتراءات اللي طالت نعمة جورج فريم النائب اللبناني الوطني، ومنهم الشيخ محمد حيدر. الشيخ الدكتور محمد أحمد حيدر معاون المفتي الجعفري لمحافظة كسروان الفتوح وجبيل شدد على ضرورة وقف لغة التحريض والكراهية والتمسك بالحوار المسؤول وصون السلم الأهلي. وفي هذا الإطار وفي اتصال لزملائنا بجبيل ديلي نيوز، استنكر الشيخ الدكتور محمد حيدر حملات التشويه والافتراء التي تطال كثيرين على تراب الوطن والتي لم ينجو من سهامها النائب نعمة جورج فريم، مؤكدا رفضه لأي خطاب يسيء إلى الكرامات أو يزرع الانقسام بين اللبنانيين. ولفت الشيخ حيدر إلى العلاقة القديمة التي جمعته بوالد النائب فريم المرحوم الوزير السابق جورج فريم، مثنيا على عمل العائلة الوطني الصادق ومشددا على أهمية الحفاظ على لغة الحوار والاحترام المتبادل. أكد الشيخ حيدر رفضه لأي لغة حادة تستخدم على المنابر أو في الخطاب العام لما قد تؤديه وتؤدي إليه من تفتيت للنسيج الاجتماعي اللبناني، وحذر من مخاطر خطاب الكراهية والشتائم معتبرا أنه يشكل تهديدا جسيما للوطن ووحدة لبنان، مطالبا بمنع هذا النوع من الخطاب عن المنابر والشاشات حفاظا على السلم الأهلي. تحية لك الشيخ الدكتور محمد أحمد حيدر معاون المفتي الجعفري لمحافظة كسروان الفتوح وجبيل، ونحن وياك أكيد إيد بإيد مع كل الأوادم بوطن لبنان ومنهم النائب نعمة جورج فريم سليل العائلة، وجورج فريم اللي فضل أنه يروح على بيته وما يشارك كوزير للطاقة آنذاك بعملية نهب الوطن وسرقته عن طريق الصفقات بوزارة الكهرباء. هيدا هو جورج فريم وابنه نعمة جورج فريم، ذاك الشبل من ذاك الأسد. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية 18 ثانية.
12: صباح الخير خيي جوني. يسعد لي صباحك، بدنا نعزيك ونقول لك الله يرحمه ابن عمك، ان شاء الله بتكون نفسه بالسماء ويكون خدمة احزانكم، خلي لك عائلتك تضل فوق راسهم. نحن احر التعازي، مسيح قام، ابو طوني
11: حقا قام، يشوع مشيح قام من قبره، يشوع مشيح قام من بيت عنيدي، من بيت ميتي، ويطول عمركم جميعا. مرسي كتير لألكن جوزيف وكل المستمعين الأحبة. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع أغنية للفيليج بيبل من الزمن الجميل In the Navy. هلأ ترامب الرئيس الأمريكي عم بحط صور لقاله هيك، عم يطلع نظرة نسر أمريكاني هيك من بعيد، وبحط أصبعه هيك بوجه الكاميرا تحت شعار I want you. بالزمانات بالمارينز وبالجيش الأمريكاني، تعرفوا أنتوا في الـ YMCA وفي In the Navy بالبحرية الأمريكية، كانوا يحطوا ضابط أمريكاني أو أنه أو النسر الأمريكاني، وعم بيشير بأصبعه النسر الأمريكاني يعني برسم كاريكاتوري ومعبر وطني أمريكاني أنه I want you to be in the Navy، أنه ينتموا لمغاوير البحر وللبحرية الأمريكية. هذه الأغنية كمان بحبها الرئيس ترامب اللي عم بيحضر حاله لينهيها مع إيران والفرس. In the Navy جبل لبنان.

جبل لبنان. صباح الخير للسفير الأمريكي بلبنان. Your Excellency ميشيل عيسى. Good morning. صباح الخير نحكيك باللبناني. صباح الخير من جبل لبنان ومحبي الحرية ميشيل عيسى وطاقم السفارة الأمريكية بوطننا لبنان. Good morning.

وبلبنان عندنا كمان نيفي اكيد مش مثل امريكا الجبارة، بس انه كمان عندنا بحرية لبنانية تابعة لسلاح البحر بجيشنا لبنان البطل، الله يحميلنا اياهم يا رب. عندهم طرادات وخافرات وزوارق دورية، يعطيهم ألف عافية. قوى الأمن الداخلي كمان إن شاء الله ترجع تعزي السلاح البحري، والأمن العام اللبناني كمان عنده سلاح بحري، الله يحميكم. والجمارك كمان إن شاء الله بترجعوا بتعززوا أكتر دورياتكم بالبحر. The Navy، صوتك عالي جبل لبنان. أستاذ جوني صباح الخير، قصة مدرسة الليسي ببيروت ماشي قدام يلي عم بيصير مع طلاب الترمينال. نعم، بحط التلميذ لشي

0: النيم اللي حاطينه عندكم على الواتساب. المسيح قام، شكرا توني فريحة. يشوع مشيح قام من قبره، يشوع مشيح قام من بيت عنيدي ومن بيت ميثي. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لأهلنا اللي بعدهم سهرانين معنا بأمريكا وبكندا. إلي خليل، الله يرحم ابن عمك يا جوني ونفسه بالسماء ويخلي لك عائلتك وتضلك بصحتك. شكرا يا حبيبات القلب، يطول عمركم جميعا. يعني هيدي حال الحياة، ناس بتروح وناس بتجي، والله يحميكم جميعا ويحمي وطننا لبنان، هيدا أهم شيء. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية تأسست عام 1966، كان عمره 6 سنين بوقتها. جي بي اس ستيل، مؤسسة عائلية بلشت ببرج حمود ببيروت على يد السيد سهاك برسخيان وابنه جورج برسخيان. الفكرة كانت انه توفير ورشة ميكانيك متكاملة للسوق اللبنانية، متخصصة بأعمال التصنيع الميكانيكي حسب الطلب، تصاميم قطع غيار وغيرها. بعد سنوات من بعد 1966 والتأسيس، عمل جدي استثمار بتطوير الأعمال، ارتبط اسم جي بي اس ستيل بالعديد من العلامات التجارية والصناعات بالشرق الأوسط، أوروبا وآسيا. جي بي اس ستيل صارت الشركة الأولى بتصنيع قطع غيار لمعامل منتجات غذائية ومطابع، بيصنعوا قوالب وبينجوها، بيقصوا ليزر وبيفصلوا كل أنواع المعادن. لكل اللبنانية اللي بحاجة لهالنوع من الخدمات، عندهم كمان دهان الباودر كوتينج، دهانات الباودر كوتينج. جي بي اس ستيل فرع الأول ببيروت منطقة الدورة، والفرع الثاني بالبقاع بمدينة عنجر البقاعية. فيكم تتصلوا للحصول على خدمات جي بي اس ستيل بالسيد رافي برسخيان على الرقم 03-196-225. إذن معامل المنتجات الغذائية، المطابع، تصنيع قوالب وأنتاجها، قص الليزر وتفصيل كل أنواع المعادن ودهان الباودر كوتينج، رافي برسخيان، جي بي اس ستيل، 03-196-225. باريلوس، بارون رافي برسخيان وفريق عملك بيتمنوا لكم أسبوع جيد ومليء بالحيوية والإنتاج عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
1: بونجور بونجور خيي جوني حسام، يسعد صباحك، كيفك يا حبيب القلب، ويسعد صباح المستمعين والغاليين، ونهارك سعيد اليوم. شو رأيك انت بهالنهار اليوم؟ في وقف اطلاق النار ولا ما في وقف اطلاق النار؟ انا شايف الهيئة ما في، يعني الله يسترنا اليوم والله يسعد صباحك يا رب. وبالنهاية هدول ما رح يصلوا السلاح، وبالنهاية هليك ما رح يردوا، يعني معناتها عنفوت بحرب تالتة. يسعد صباحك
0: وصباحك. بالمبدأ انت قلتها حسام، يا الله ينجينا. في عنا شرعية لبنانية نؤمن فيها ونثق بشرعيتنا اللبنانية، رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وفريق عمله، السفير سيمون كرم منه هين أبدا، مدوخن بالمفاوضات لأنه إنسان أبضاي ومحب لوطنه لبنان، وقد أحسن الاختيار رئيس الجمهورية بتعيينه مشرف للوفد المفاوض. فنوثق بوطننا لبنان وبشرعيتنا اللبنانية، ومفروض جيشنا اللبناني البطل ينفذ أوامر الشرعية على الأقل ببيروت الإدارية، واللي كاشفينه نحن والمستمعين جبل لبنان من مخازن ذخيرة غير شرعية وأسلحة إيرانية عميلة ببيروت الإدارية، يتفضلوا يبلشوا ينظفوا لحتى نقعد هيك ببيروت الإدارية مرتاحين، ومن بعدها مننتشر بكل لبنان، وإن شاء الله يوقف اطلاق النار. يا صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بخدمتكن وبخدمة صحتكن.

0: ممتلكاتكم البرية والبحرية وكل أنواع التأمين حتى ضد العمليات التخريبية والإرهابية روك ميوتوال إنشورنس حتى صحتكم النفسية بين إيدين أمينة روك ميوتوال إنشورنس together strong هيدا الشعار نقوى ببعضنا من خلال صحتنا النفسية والجسدية وحماية العاملين عنا ببيوتنا وبمؤسساتنا بناياتنا مصانعنا ممتلكاتنا البحرية يخوتنا روك ميوتوال إنشورنس بخدمتكم تابع على سوان جروب الشركة اللبنانية العالمية روك ميوتوال إنشورنس والرقم الرباعي بتصرفكم حتى التأمين على السيارات والآليات مثل ما قلنا موتور السيارة فيكن تأمنوا عليه في تفاصيل كتيرة فيكن تحصلوا عليها من خلال اتصالكن بالرقم الرباعي 1567 على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع 1567 أو 788-81-80 روك ميوتوال إنشورنس سي جوزيف عقيقي وفريق عمله ومسؤولي ومسؤولات وموظفي وموظفات روك ميوتوال إنشورنس بحيوكن وهني بتصرفكن وتصرف وطننا لبنان وخدمة المجتمع اللبناني صوتك عالي جبل لبنان صباح الخير مذيعنا البطل جوني الصديق تفضل وين الكرامة وزارة التربية شو عاملة شي فنطة وزيرة الزيرو آن فضيحة النشيد الإيراني طب خلينا نسمع يلا هاتا نشوف برسمك بونجور بونجور ريما كرامي وزيرة الزيرو آن ما بدها ترد على الزيرو تغوا على حدا يلا
1: في مثلا نشيد الوطني في النشيد سلام فرماندي مثلا حتى بالمدارس الرسمية
2: نعم
1: نحن ببعلبك عنا في بالمدارس الرسمية
2: ما في نشيد وطني في نشيد
1: نحن الإدارات الرسمية نحن ما بيجي مدير بدائرة شيعي إلا بده يكون سناني
2: أوكي
1: طيب نحن بنحكي أكيد حزب الله لأنه هو المشروع الأساسي الطائفي الولاية الفقيه لكن في تكامل يعني أنت ما بتعين مدير مدرسي مدير مؤسسي مدير عام بمحل معين إلا بده
2: لكن يفرض سياسة الحزب
1: بده يكون جاي من بده يكون جاي من هون
2: بيقولوا النشيد الإيراني بالمدارس الرسمية
1: بالمدارس
2: اللبنانية
1: سلام فرماندي
2: بالمدارس
1: أنا بضايقتي بيقولوا
2: إيه في في وضع اليد على كل مؤسسة
1: يعني مثلا طيب نحن لحد هلأ بلبنان حتى هاي القوى السياسية الموجودة طيب هيدي القوى هل تسترجي تتدخل بموظف شيعي واحد مظلوم تسترجي اذا في شي شيعي مظبوط هيك بعد وفلتان ما بعرف شو مدري منين غيره اذا انظلم هل بيتدخلوا لصالح اي شي شيعي امبارح لما شكلوا الحكومه مثلا الحكومات من 30 سنه لهلا كلها ثنائي كلها ثنائي ما في
2: في حصرية كاملة
1: في حصرية كاملة يعني انت طيب 30 سنة يعني جيل 45 سنة جيل ونص الصبح ما في
0: اذا هيدا مقطع من فضيحة برسمك يا وزيرة الزيرو آن غيما كغامي بدك الفيديو منبعت لك اياه تكرم عينك فضيحة النشيد الإيراني ببعض مدارس الرسمية في البقاع التابعة لحزب إيران وعملاء إيران يلا قولوا الله يا لبنانية الله يساعدنا الله يساعد هالوطن على ما يحصل بوطننا لبنان وبدنا نضل نعلي الصوت دعما للشرعية يا لبنانية صوتك عالي جبل لبنان بريك ومنرجع خليكم معنا يا لبنانية لإعلاناتكم دعمكم البروموسيونات وكل أنواع الإعلانات بوطننا لبنان بتصرفكم جبل لبنان 70-220-888 بنقوى بنستمر من أول إرسال ومنضل نحن وياكم إيد بإيد
3: جبل لبنان أيام زمان أحلى الأنغام جبل لبنان
4: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان jabal-lebnan.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
5: نحن هلا بالقلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول I'm relaxing, I'm having some me time.
6: هاي
5: هاي
6: كيفك؟
5: صفا
6: سمعت آخر خبرية؟
5: شو؟
6: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
5: شو؟
6: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
5: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم You'll always be my other family.
6: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين الإشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
5: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
4: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
0: صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
7: خي جوني صباح الخير ويعطيك ألف عافية، صباح الخير لكل المستمعين. خي جوني بالنسبة لمدرسة الليسيه، أنا رأيي الشخصي إذا بدها تعمل المدرسة ضرب ما تخليهم يعملوا بروم، أو يعملوا البروم محل ما كسروا، لخلي يقعدوا أهلهم على التكسير ليعرفوا الأهل أولادهم شو عملوا. وبعدين إذا بده يجوا الأهل على البروم ما بيجوا، بيجوا الهلبر طبعاً، لأنه ثلاث أرباع من اللسه هن يدهم أولاد الهلبر، مش أولاد اللي عندهم أهل مربيينهم. يعني شيء حرام حرام حرام مدرسة مثل هذه يصير فيها هيك. يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك يا رب، يسعد صباحك. كل المستمعين من كل المناطق اللبنانية أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. اسمعوا هالقضية من المستمع جريس الخوري. جريس الخوري ابن بلدة بريح بالشوف، عنده قضية مكلف محامي فيها من سنين طويلة. مات المحامي، الله يطول بعمرك جريس الخوري، مات محامي الأول وبعد القضية عالقة بالمحاكم اللبنانية الزلحفة. اسمعوا.
8: حي جوني صباح الخير يا حبيب قلبي، وجمعة مباركة يا رب إلك وللمستمعين الكرام. لايك بس بدي خبرك قصة بلبنان كيف بيمشي القانون عنا بلبنان. عندي شكوى من شي 17 سنة نصب واحتيال، عارف كيف؟ مقدمة صار شي 17 سنة، مات المحامي هلأ والقضية بعد ما خلصت، بس حب تضوع على الموضوع. يعطيك العافية الله يرحمه. مات المحامي والقضية بعدها ماشي، يمكن هلأ أولاده بكفوا القضية إذا الله راد.
0: تفضل. يعني معقول هيك؟ بدي أتواصل معك أكيد بعد الفترة المستمع جريس الخوري تنشوف مين المحامي جديد. بس والله العظيم فضيحة بوطننا لبنان، فضيحة، فضيحة الفضايح. مات المحامي والقضية بعدها علقانة بالمحاكم اللبنانية الزلحفاتية، السلحفاتية يعني بالعربي هيك الداريش والمشبرح والنحوي. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق الأوسط السعودية الصادرة صباح اليوم الاثنين من بيروت مراسلة الشرق الأوسط كارولين عكوم، هل بدأ الغضب على إيران يتسلل إلى شيعة لبنان؟ يشهد الشارع الشيعي في لبنان حالة تذمر متزايدة تتجاوز الخطاب السياسي التقليدي لحزب الله وحركة أمل لتطول إيران بشكل مباشر، بعدما شعر كثير من الأهالي بأن الحرب التي فتحت لإسناد إيران انتهت إلى تدمير قراهم وتشريد عائلاتهم وخسارة أبنائهم، بينما تركوا وحدهم يواجهون الحرب والنزوح والفقر والدمار. هذا التململ بدأ يظهر بوضوح على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما في صفوف مناصري حركة أمل، أفواج المقاومة اللبنانية أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، إضافة إلى مناصرين لحزب الله، بحيث لم تعد الشعارات العقائدية والسياسية قادرة على احتواء حجم الغضب واليأس لدى الجمهور الشيعي. قسم كبير من البيئة الشيعية يرى تناقضاً بين خطاب حزب الله والشكر إلى إيران والتعويل على طهران في الضغط لوقف الحرب. إلى آخر المقال. إذن المحلل السياسي علي الأمين تحدث إلى صحيفة الشرق الأوسط عن التبدل الواضح الذي تشهده البيئة الشيعية في نظرتها إلى إيران، ويلفت إلى أن جزءاً كبيراً من بيئة حزب الله بات يتساءل عن سبب غياب الرد الإيراني المباشر أو ممارسة ضغط عسكري حقيقي على إسرائيل. إذن صحيفة الشرق الأوسط السعودية، هل بدأ الغضب على إيران يتسلل إلى شيعة لبنان؟ صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى فرنسا وشكاوى جنسية ضد المطرب الفرنسي باتريك بروييل. تعرفوا الأسبوع الماضي حكمت المحاكم الفرنسية على المغني المغربي سعد المجرد بالسجن 5 سنوات بتهمة اغتصاب صبية التقى فيها سنة 2018 بسانت روبي بفرنسا، ملف مرتبط بالعنف الجنسي أيضا. المدعية العامة في باريس مدينة باري قالت أنه كل الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي ضد المغني والممثل الفرنسي باتريك بروييل رح تتم إحالتها لنيابة بنانتر متخصصة بمكان إقامته لمحاكمته بنانتر. إذن 4 شكاوى ضده، ومش مقصر باتريك بروييل، 4 شكاوى بمنطقة باريس. هيدا ما عدا الشكاوى اللي أعلنت عنها إحدى الإعلاميات فلافي فلامان، ولم تبلغ بها النيابة العامة رسميا في فرنسا بعد. إذن بفرنسا وببلجيكا في قضايا بسان مالو بفرنسا اتهام بالاغتصاب على هامش أحد المهرجانات السينمائية بالمدينة. تنشوف شو بده يصير بنهايتها كمان. باتريك بروييل وكيا لو دروا، أغنية حلوة كتير بنسمعها ومنقول يلا. المتهم بريء حتى يثبت العكس، مش هيك باتريك بروييل؟ يا
9: سي لا في كي تري بون à quoi ça sert de vouloir tout savoir regarde en l'air et vois ce que tu peux voir on m'avait dit

0: Patrick Bruel qui a le droit. صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا. صوتك عالي جبل لبنان إلى كل المحامين والمهتمين. لقاء تحت عنوان مهنة المحاماة وشروط الانتساب إلى نقابة المحامين. كل الأشخاص اللي بيحبوا يمتهنوا مهنة المحاماة. محاضرة الأربعاء بعد بكرة 20 أيار 2026 الساعة 4:30 بعد الظهر بأوفلين يو اس جي أنفي تياتر جولبيكيان. المحامي نقيب المحامين ببيروت المحامي الأستاذ عماد مارتينوس وعضو مجلس النقابة وأمين صندوق نقابة محامين في بيروت المحامي لبيب حرفوش يتحدثان إلى كل الأشخاص اللي بدهم ينتموا وينتسبوا لمهنة المحاماة ويدرسوها وشروط الانتساب إلى نقابة المحامين. إذن بعد بكرة الأربعاء 4:30 بعد الظهر إيفلين يو اس جي أنفي تياتر جولبيكيان. نائب عماد مارتينوس وكل محامي لبنان تحية لكم من إذاعة جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية خليكم معنا جبل لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن الكمية محدودة. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني 80s والـ90s وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
4: آه يا حلو.
5: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
5: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
7: قلبي مرتاح بحبك
5: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية.
7: رجع فينا الماضي شوي على بالي.
5: تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا نحن وياكم. بعد ثواني رح نتوقف مع الصوت الحلو لآدم بإحدى احتفالياته ولاقونا بدبي 28 أيار دبي أوبرا بلاتينوم ليست. تويوتا سي الأستاذ جهاد جابرييل المر وستار سيستم الأستاذ أمين أبياغي الله يعطيكم ألف عافية. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الاثنين 18 أيار 2026 ميلادية من زمن الميلاد الكاتب الأستاذ عقل العويط ومقال بعنوان بيروت وإدريسها وآدابها يتحدث عن سهيل إدريس ورعيته يسحقان العرفان دائما ولا سيما في هذا الزمن اللبناني البيروتي الصعب. من حق الآداب علينا دارها والكتب والنشر ومن واجبنا التحية 70 عاما وهي تمشي فوق جمر، 70 عاما من الأدب في أرض تتكاثر فيها المقابر أكثر مما تتكاثر الحدائق. تحية من أستاذ عقل العويط من إذاعة جبل لبنان لدار الأداب. تحية إلى روح سهيل إدريس صاحب الخندق الغميق والحي اللاتيني وأصابعنا التي تحترق والترجمات والآداب، وتحية إلى رعيته التي تواصل المهمة الشاقة. بيروت وإدريسها وأدابها. عقل العويط صفحة 15 من صحيفة النهار، فيكن تشتروها لحتى تكونوا كمان عم تشجعوا استمرار صدور الصحف الورقية والمكتوبة. تحية لكتاب النهار ساز عقل العويط، نبيل بومنصف، سركيس نعوم وكل كتاب النهار وزملائنا. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها.
4: جوني بونجورك، كيفك اليوم؟ منيح. أول شيء الله يرحم خيك. عطفاً على كلام الشخص اللي كان عم بيحكي عن القضية اللي بعدها الآن، نحن عنا قضية إلى 40 سنة، قضية بنا 40 سنة، صار ميت 20 محامي ومات صاحب اللي معمر الأرض وما بعرف شو، وبعدنا سلحفات مثل ما كنت عم تقول أنت، وبعد منعل لولد ولد ولدنا.
0: أخ
4: يلا هيدا بلدنا.
0: يسعد صباحك يا جورج. يعني شو ما بعرف، ما بعرف شو نعمل. بلد مهتري، كل ما مسكنا شغلة بتوقع الشغلة التانية. لما نكون في شغلة مهترية بتهر، بتمسكها من هون بتهر من هون، بتمسكها من هون بتهر من هونيك. الله يساعدنا. بلد مهتري، واستلموا رئيس جمهوريتنا وكنا عم نشتغل لحتى نخطط لنطور، هلأ بدنا نخطط بس لنرجع نعمر اللي تهدم على يد عملاء إيران بلبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وش ماني شركة لبنانية بخدمتكن على امتداد الأراضي اللبنانية، 1400 فرع على امتداد الأراضي اللبنانية لوش ماني بتصرفكن، والمزيد والمزيد من الخدمات. فيكن تستفيدوا من خدماتها والبروموشنز والحصومات من خلال استعمال الويش كارد بروموشن لهالشهر. ديسكاونت بيوصل لـ20 و25% بالعديد من المؤسسات اللبنانية. زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي واستفيدوا أكيد من استعمالكم ويش كارد، وكمان من التحويلات من خارج لبنان للبنان. بروموشنات مستمرة لآخر الشهر. زيرو كاش اوت بلبنان وزيرو لسندر، يعني بتبعتوا المصاري وبتتلقوا المصاري بدون ما تدفعوا اي متوجبات مجانا. وش ماني بتصرفكن، 1400 فرع. الفروع الرئيسية بتفتح ايام الاحد 7 ايام بالاسبوع حتى الساعة 10 مساء. منهم فرع داونتاون بناية بلدية مدينة بيروت، فرع الدورة بيفتح 7 ايام بالاسبوع من 7:30 الصبح لـ10 المساء. جل الديب الأوتوستراد، الكاسليك الأوتوستراد باتجاه بيروت، والعديد من الفروع بخدمتكم. وش ماني وبإشراف مصرف لبنان بكل شرعية. إدارة وموظفي وموظفات وش ماني بيتمنوا لكم عبر إذاعة جبل لبنان أسبوع منتج ومليء بالنشاط والحركة والتفاؤل. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا مع الصوت الرائع جداً آدم. وآدم مش بس بدنا يا أستاذ جهاد جابرييل المر وأمين أبياغي ستار سيستم وتويوتو سي، مش بس بدنا آدم بدبي أوبرا، بدنا إياه كمان قريباً جداً وبإذن الله بلكي هالصيفية بوطننا لبنان اللي بيستاهل، إن كان بكازينو لبنان أو على وجهة بيروت البحرية أو بأي مطرح من مهرجانات أعياد بيروت العريقة ببيروت الإدارية، بما أنه بيحمل اسم مهرجان أعياد بيروت. فمن هالمنطلق مدام جيسيكا وردي زوجة جهاد جابرييل المر أيضا وفريق عمل أغاني أغاني، الله يعطيكم ألف عافية وناطرين كل جديدكم. إذن دبي أوبرا بلاتينوم ليست للحجز ب 28 أيار، قرب الموعد. آدم وكمان أغنية جديدة بنسمعها من أغاني الحلوة، شوفوا واسمعوا تجاو الجمهور بأحد حفلاته ببيروت. جبل لبنان.

0: الله يسلم هالصوت يا آدم، صوت وصورة وحضور رائع جدا. إذن ما تنسوا 28 أيار دبي أوبرا، مستمعينا اللي موجودين بالخليج فيكن تسافروا على دبي من كل الدول الخليجية لحتى تحضروا هالحفلة الحلوة 28 أيار دبي أوبرا، والحجز بلاتينوم ليست. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لجورج عواد، يسعد لي صباحك. ورسالة 10 ثواني.
1: يسعد صباحك أبو الشباب، بس يحكام عود بسلامتك ويخلي عائلتك يا رب، إن شاء الله تكون خاتمة أحزانكم.
0: إسلام جورج عواد، خلي لك عائلتك وخلي لنا أبو جورج يوسف عواد، ويخليكم جميعا بصحتكم، ما تشوفوا أي مكروهة. تحية للمستمع اللي رقمه بينتهي ب792 وكل المستمعين والمستمعات الموجودين برفقتنا بلبنان وخارج لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ويبقى عمر الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمر الخير ببلدنا. نظمت رابطة كاريتاس لبنان بالشراكة مع شركة نوفو نورديسك سلسلة أيام طبية مجانية للكشف عن مرض السكري، أقيمت في المناطق التالية: حوش حالة زحلة، ريفون بكسروان، صور عرمون علي ببلدة مكسي بالبقاع. تضمنت جلسات توعية حول داء السكري، فحوصات السكر في الدم بعد الصيام، فحوصات مخزون السكري، تغطية تكاليف الفحوصات المخبرية عند اللزوم. وتخللت هالأيام الطبية معاينات صحية، فحوصات طبية، وتوزيع أدوية للمحتاجين بمشاركة فريق كاريتاس والعاملين الصحيين والمتطوعين اللي واكبوا أبناء المنطقة واهتموا بخدمتهم. خلال أحد الأيام الطبية تم تكريم رابطة كاريتاس لبنان تكريماً لجهودها الإنسانية والصحية المستمرة في خدمة المجتمعات الأكثر حاجة. بلغ عدد المستفيدين خلال شهر أيار لحين هلأ حتى تاريخه حوالي 348 مستفيداً. مرسي كاريتاس لبنان، يكبر وجبكم نوفو نورديسك والأيام الطبية لتوعية من مرض السكري. 348 شخص سلامة قلبهم، وأكيد الكشف المبكر عن السكري وكل الأمراض شغلة مهمة جدا. وكاريتاس لبنان ورئيس كاريتاس لبنان الأب سمير الغاوي، الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان وخدمة الإنسانية. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
2: صباح صباح أستاذ جوني. لك هذه القصة مش أول مرة بعتقد بتصير، بس هالمرة يمكن ضجت أكثر، وفي كتير شوازات عم بتصير بالمدارس بغير مطارح. أنا برأيي في شغلتين لازم يصير فيه، مثل ليكون رادع للأهل وللتلاميذ بنفس الوقت. في شيء اسمه برا بيعملون فيه مثل بيخضعوا التلاميذ لمحاكمة مثل أحداث أو شيء أو هيك، بس مش هالجرم يعني. يا بيحاولون بيشغلون شيء ضمن الجمعيات اجتماعية أو كذا، وفي منهم بيتراو بيروحوا على مدارس عسكرية ليعلمون الانضباط وهودي. بعتقد فينا نستعملها، فينا نعملوا شيء هيك مثل ما بيعملوا هالجمعيات لمساعدة مرضى كذا وما بعرف شو. فينا نعمل اشياء لنحسن مجتمعنا كلنا سوا. ومشكورين
0: أكيد بشارة أبو مارون، يسعد لي صباحك. بدنا نضل نتداول أمورنا لحتى نحسن مجتمعنا. يعني هلأ مجتمعنا عم يتدمر على يد أشخاص غير وطنيين وعملاء لإيران، وكمان منلاقي كل المجتمعات، يعني المجتمعات الدنيا والمجتمعات الطبقات العليا كله بدمر، وكله للأسف بلا أخلاق. يعني كله يعني بمعظمهم نصهم من كل المجتمعات والطبقات العليا والدنيا. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لبلدية العربانية بقضاء بعبدة. تعلم بلدية العربانية الأهالي بانطلاق المرحلة الأولى من مشروع تعزيز السلامة والأمن في العربانية، تتضمن تركيب كاميرات مراقبة حديثة تغطي المداخل الرئيسية للعربانية، وذلك في إطار خطة متكاملة ستتبعها مراحل إضافية لتوسيع نطاق التغطية وتعزيز فعالية المراقبة. برافو بلدية العربانية، كنا نحن والمستمع راجح عم نحكي، المستمع راجح مع بعض القانونيين والأشخاص اللي عم يجتمعوا لخدمة وطنهم لبنان، بدهم يتقدموا بمشروع لتعزيز الرقابة ودعم البلديات اللي ما عندها تمويل كافي لتركب كاميرات مراقبة تنوضع بتصرف القوى الأمنية لنضل ضابطين وطن لبنان. فأكيد من إذاعة جبل لبنان ومستمعي جبل لبنان والمستمع راجح منهنيكم من كل قلبنا بلدية العربانية ورئيسة المحامي الأستاذ جهاد رزق الله. إذن بدهم يعملوا مركز مراقبة بيشتغل على مدار الساعة لمتابعة الحركة بالعربانية، رصد أي تحركات أو أعمال مشبوهة. هالشي بيساهم بتعزيز الأمن وحمايتكم أهلنا بالعربانية وتعزيز حماية ممتلكاتكم. هالعملية هيدي تركيب الكاميرات سريعة جدا، خلال 20 يوم رح يكونوا مركبين كل الكاميرات وقايد التشغيل، وغرفة العمليات ببلدية العربانية عم تشتغل بالمراقبة على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. نعرف تماما حرصكم الدائم على السلام العام والتعاون المستمر مع أهلنا بالعربانية لما فيه خير البلدة وأمن العربانية. رئيس بلدية العربانية المحامي الأستاذ جهاد رزق الله، الله يكبر واجبك بخدمة العربانية وخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية بنسمعها سوا.
3: أنا أولادي تخرجوا من ضيعتك الحلوة غزير، مدرسة الأنتوناين سيستر سكول، هونيك الروكي، هونيك في كنيسة بالقليلة، في الكنيسة بيصلوا كل بالجمعة مرة بالكنيسة، وشوف ملا جراديويشن بيعملوا آخر السنة، شوف ملا حضارة، شوف ملا، مش عم نسب بحدا بس هيدا اللي صار منه مقبول، منه مقبول.
0: يسعد لي صباحك بوب ومستمع نديب، الله يخلي لك ولادك يا رب ولاد الناس يا ديب. وزارة التربية والتعليم لازم يحذفوا كلمة تربية وتصير وزارة التعليم فقط، للأسف لأنه التربية عندنا بلبنان بخبر كان. يلا صباحك فل يا خيي جوني. أنطون من دبي، سجل صوتك أنطون، وإذا عندك رأي بوزيرة التربية سجلوه بأصواتكم أنتوا، يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. مناسبة هالسبت ومدعوين كلكم لقلها بنطاق مدينة شويفات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، برعاية وحضور رئيس بلدية شويفات الأستاذ نضال الجردي، داعيتنا بلدية مدينة شويفات بالتعاون مع شويفات هايكينج جروب وفريق ديسكافر عباي للمشاركة بمسار بالليل، ليلة مميزة من شويفات إلى بلدة عباي، أجواء رياضية وتراثية، روح المغامرة والمحبة. إذن فجر السبت هيدا 22 أيار 2026 تنطلقوا برحلة استثنائية نحو مقام الأمير السيد عبدالله التنوخي لاكتشاف جمال الطبيعة وروعة المسارات الجبلية بضوء القمر. إذن نقطة الانطلاق من ظهور شويفات قدام الملعب منتصف الليل، يعني الجمعة فجر السبت، فجر السبت 22 أيار منتصف الليل. فيكم تتصلوا بالأنسة رشا الجردي، رح أعطيكم الرقم، هواة الهايكينج، في كتير من الأصدقاء منهم أصدقائنا بالسمايا، بول وزوجته جين بيحبوا كتير الهايكينج. يلا رشا الجردي إذن للاستفسار وتسجيل أساميكم 03-520-114 رشا الجردي. تحية لكم أهلنا بشويفات، رئيس بلدية مدينة شويفات أستاذ نضال الجردي رح يكون موجود معنا، وتمشوا فجرا هايكينج من شويفات لعبي مقام الأمير السيد عبدالله التنوخي. برافو، هيدي روح الوطنية بوطن لبنان والروح الرياضية. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة.
4: صباح الخير جوني، يعطيك ألف عافية. أنا مستمعة دائمة لجبل لبنان من التنين للجمعة، ولكن ولا مرة عملت مداخلة. بتسمع عليك وبحب كيف بتحل مشاكل العالم وكيف أنت حدا بيهتم بمشاكل العالم. جوني، أنا لأول مرة بدي أحكيك عنا مشكلة. نحن من سكان عريا، العقار 17-71. عنا مخالفة على السطح. نحن من المواطنين يلي كتير بيهمنا أنه يتطبق القانون، فتشكينا لهدم المخالفة لأنه هو مسكر لنا كل السطح ومش ترك لنا أكسي عليه. فتشكينا بالقانون لأنه نحن عالم بدنا أنه يتطبق القانون علينا وعلى غيرنا. المشروع اللي عامل المخالفة كل يوم بيعملنا قصة، يوم بيجيب لنا الدرك، يوم بيجيب لنا البلدية. آخر فجوره كان نهار السبت بعد الظهر، الساعة 5 بعد الظهر، جاب لنا على القول. أنا ماني متأكدة لأنه أنا ما بعرفه للشخص وما حدا شاف هويته. جاب لنا نائب رئيس بلدية اتحاد، نائب رئيس اتحاد بلدية المتن يلي هو الأستاذ غاريوس، إجا نائبه لعنا بيدعي أنه هو اسمه ربيع أبي نجم لحتى يقلنا أنه المخالفة يلي على السطح هي قانونية. هو الزلمة بيملكها يعني بطريقة غير مباشرة عم بيهددنا، مع العلم أنه نحن متشكين بالقانون، نحن تحت سقف القانون. شو بيقول القانون نحن منعمل؟ إذا له حق بياخده، إذا لنا حق منهدم المخالفة، مع العلم أنه المخالفة بتهدد السلامة العامة. ونحن ما بدنا شيء غير أنه يطبق القانون سيد جوني. فإذا في مجال بس بليز حدا يساعدنا باتحاد البلديات أو يحكوا اتحاد البلديات أنه ما حدا يتدخل، في قانون بالنهاية بالبلد. ويسعد صباحك، وعلى أمل أنه يطبق القانون ببلدي وبلدك لبنان. يعطيك ألف عافية.
0: الله عافيكي مدام جويس قصة، بما أنك أنت سميتي كل هالأسماء، أهلا وسهلا فيكي. بس بدنا نتحقق من الموضوع أكيد، بدنا نشوف مع مين الحق وعلى مين الحق. إذا بتعملي معروف جويس قصة على 70-220-888، إذا بتعملي معروف بتتصلي فيي واتساب، يعني بتبعتي لي اسم محاميكن. أكيد مفروض يكون عندكن محامي، بنسق أنا وياه ومنشوف قانونيا شو المستندات الموجودة عندكن ومنكملها نحن والمحامي. جويس قصة، يسعد أوقاتك. اللي رقمك منتهي بال608. صوتك عالي جبل لبنان. وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، بكرة 3/19 أيار، لقاء استثنائي عبر تلفزيون لبنان، تلفزيون كل لبنان، بكرة 9:00 المساء. وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص ضيف برنامج حوارات السراي مباشرة من السراي الكبير على تلفزيون لبنان. إذن لاقونا حوارات السراي بكرة 3/19 أيار 9:00 المساء. ماذا سيعلن وزير إعلام الدكتور بول مرقص؟ منتابع هالموضوع أكيد دايما وأولا عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. كتب لي المستمع اللي رقمه بينتهي ب996، المستمع أو المستمعة، صباح الخير وأسبوع مبارك يا رب. يجب على المدرسة الليسي أنه تجبرهم على تنظيفها والاعتذار قدام الجميع ليكون اللي عملوه درس لقلهم وعدم إعطائهم الإفادات المدرسية. نعم، يسعد صباحكم جميعا وصوتكم العالي من جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. النائب الأستاذ إبراهيم كنعان وحديث صحفي منذ قليل شدد فيه رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعال على أن لا خيار للبنان سوى المفاوضات في ظل موازين القوى الحالية والحرب الدائرة في الشرق الأوسط. واعتبر أن إيران رغم الضربات التي تعرضت لها وخسارتها عددا من قادتها ومنشآتها لا تزال تفاوض الولايات المتحدة. وأشار النائب إبراهيم كنعان في حديث إلى موقع إخباري إلى أن نجاح المفاوضات يرتبط بمسار تكاملي يشمل مختلف تفاصيل المرحلة، مؤكداً أن الأجواء لا تزال مقبولة حتى الآن في ظل ضمان رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر تواصله مع حزب الله عدم خرق وقف إطلاق النار إذا التزمت إسرائيل به، مقابل سعي الجانب الأمريكي إلى ضمان التزام إسرائيل بدورها. أكد النائب كنعان أن تعزيز موقف لبنان التفاوضي لا يمكن أن يتحقق إلا بإيمان جميع اللبنانيين بمبادرة رئيس الجمهورية جوزيف عون وتوحيد الموقف الداخلي تجاه المفاوضات، وأضاف إن نجاح المفاوضات يبقى مرتبطاً أيضاً بتخلي إسرائيل عن مسار الاعتداءات على لبنان، معتبراً أن حصرية السلاح بيد الدولة لن تنجح ما لم تقترن بضمانات إسرائيلية واضحة في مقابل التزام الدولة اللبنانية ببسط سلطتها كاملة لتكون وحدها صاحبة القرار والاستقرار. إذن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان لا خيار للبنان سوى بالمفاوضات. تحية لوطنيتك ومحبتك لوطنك لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من شهيد الوطن الحي توني يمين.
5: صباح الخير جوني، سعدني صباحك، الله يقويك وتضلك بهالهمة والصوت العالي. عبرك انت بنشكر سيادة العميد كبروسلي على التجاوب اللي عمله معنا من بعد ما وصلنا صوتنا عندك عبر الإذاعة جبل لبنان. بنشكر العميد كبروسلي على الاستقبال استقبلنا إياه، وكل أمورنا بالقانون بالقانون مشي لنا الأمور، قالنا شو في بالقانون تكرم عينكم ومشي لنا الأمور كلها بالقانون. بنشكره والله يقويه ومظبوط يعني قد المسؤولية، وبتمنى ينزل يشوف العالم هلا النفع كيف هي تغيرت كليا. الله يقويك يا جوني، صوتك على طول عالي معك.
0: يسعد صباحك شهيد الوطن الحي القيوان المسلحة الشرعية توني يمين. كان توني يمين الأسبوع الماضي أطلق صرخة من إذاعة جبل لبنان، طلب فيها مقابلة وزير الداخلية أو المسؤولين بالنافعة بكل لبنان، ومنهم أكيد المدير العام بالدكواني بالتكليف العميد نزيه بروسلي. وجه النداء عبر إذاعة جبل لبنان، وتجاوب العميد نزيه قبرصلي وطلب مني ومن إذاعة جبل لبنان رقمه، رقم تليفونه لطوني يمين ووصل هوية. وهلأ عم نسمع طوني يمين. أكيد الشكر واجب علينا لكل الأشخاص اللي بيخدموا وطنهم لبنان. واليوم بإحدى الصحف اللبنانية أيضا ريبورتاج عن النافعة، النافعة النافعة بيفور أند أفتر، عام على ورشة الإصلاح، حاطين صورة فيها. وقتها الأسبوع الماضي زار وزير الداخلية العميد الحجار ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورفاقهم أكيد بالجولة، مدير عام النافعة مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف العميد نزيه أبرسلي. تسعى إدارة النافعة إلى تحسين رواتب الموظفين من خلال مكافآت مالية. الوزير الحجار يصر على أن لا وسيط ولا واسطة ولا رشوة في النافعة بالنافعة. سيد الوزير، نحن أكيدين هلأ أنه وقفت الوساطة، وقفت الرشوة بالنافعة، ولكن بعدنا عم ندفع ثمن كتير غالي بفساد النافعة بالسنوات الماضية. سيد الوزير الحجار، المدعي العام السابق اللي راح على بيته هلأ متقاعد القاضي الحجار من عيلتك الكريمة، فل على بيته هو منيم الملف تبع النافعة وفساد النافعة سنة ونص. هلأ جاينا مدعي عام جديد أكيد من حيه من كل قلبنا، فالنافعة بيفور أند أفتر مزبوط، ولكن سيدي الوزير الحجار، حضرة العميد نزيه أبرسلي، حضرة القاضي النزيه محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، في راسين أو ثلاثة بالنافعة بإنكريبت، هيدول الروس بدنا نقطعهم لأنه فتكوا بعشرات أحكام القضاء اللبناني اللي كانت حاطة حظر على بيع وتداول أرقام لوحات مميزة وسيارات مميزة، وقام أحدهم أو مجموعة من شخصين أو ثلاثة حسب متابعتنا للموضوع، في شخص أو شخصين أو ثلاثة بالإنكريبت فتكوا بمئات ألوف الدولارات من خلال قال إنه السيستام نحن عم نعمل أبديت شال لك، شوفوا هالسيستام الطري، السيستام الطري اللي روح أحكام قضائية، وهيدي شغلة جريمة، هيدي جناية مش جنحة. ففي شخصين أو ثلاثة بدنا راسهم بالإنكريبت سيد الوزير، أكيد النافعة بفور وأفتر 100%. وعم نتابع موضوع مهم جدا، ورح أرجع أكشف لكم معلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان، ادعاء على أحد أطباء التجميل. نعم، قرار ممتاز جدا، الادعاء على طبيب التجميل الدكتور طوني نصار، وهذه صارت خلاص حقيقة واقعة، يعني ما فيها تشهير لأنه صارت موجودة بالمحاكم والمدعي العام. ادعاء على الدكتور طوني نصار بجرم التزوير والرشوة بناء على الشكوى المقدمة ضده من المغترب اللبناني الأمريكي طوني العبد، وتمت إحالته للدكتور طوني نصار أمام قاضي التحقيق بجبل لبنان الرئيسي ساندرا الخوري، عينت له جلسة ب 18 حزيران للبدء بالتحقيق، حوالي الشهر وشوي. الرئيسي ساندرا الخوري كلنا ثقة فيكي، أنت مستلمي كمان ملف العقورة اللي عم نتابعه وتزوير وبيع أملاك العقورة زورا وبهتانا وظلما، وهلأ كمان بملف النافعة. طوني العبد كان عنده سيارة مميزة عليها ثلاث إشارات، مش إشارة واحدة يا رأي العام اللبناني، ثلاث إشارات حجز قضائية، ثلاثتهم انشطبوا وانباعت السيارة وعم يكزدر فيها صاحبها الجديد. مين المحقوق؟ نيموه المدعي العام السابق، للأسف خزلوا للرئيس جوزيف عون، خزلوا وخيبلوا أمله ونيملوا القضية سنة ونص. كان لازم الرئيس جوزيف عون يفللوا على بيته قبل ما طلع تقاعد، أو يرجعوا لشي منصب تنوي، لأنه قال لي الرئيس جوزيف عون كل قاضي ما بيمارس واجباته معه كان 6 شهور، فزلمي 18 شهر سيد الرئيس. نيم قضية، حضرتك نزلت مرتين على النافعة وقلت لنا ما تسكتوا، لن نسكت. هلأ مشيت القضية على يد المدعي العام الجديد، الله يعطيه ألف عافية، برافو.

إلا إذا فليت برات لبنان رح تمثل قدام الرئيسة ساندرا الخوري، يا قاضي تحقيق بجبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بنهاية فترتنا لليوم رح بعد دقايق قليلة رح نسمع أغنية كتير حلوة من الزمن الجميل، نهاد فتوح. اخترت لكم نهاد فتوح توبة يا شوق، أغنية رائعة جدا من روائع الزمن الجميل. صوتك عالي جبل لبنان. وأنا صعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. خلينا نشوف آخر الأخبار. المريضة شفيقة عبدو بحاجة ماسة لدم من فئة O نيجاتيف بمستشفى أوتيل ديو بالأشرفية. نتمنى عليكم كل الأشخاص اللي بيحبوا يتبرعوا، الله يكبر وجبكم. في لبنان فايلز، العدو يخرق وقف النار، غارة على دير الزهراني والمسيرات تواصل التحليق. هون ببيروت وبالأشرفية وبكل المناطق بعدهم عم بيحلقوا المسيرات. نعم، إذن العدو يخرق وقف النار. حسب لبنان فايلز، غارة استهدفت بلدة تبنين في قضاء بنت جبيل وبلدة مجد السلم في قضاء مرج عيون. إذن قصف مدفعي على بلدة كفر تبنيت، يعني انفتك بوقف اطلاق النار. غارة تستهدف دير الزهراني. الطيران الحربي يحلق على علو منخفض جدا في أجواء مدينة النبطية وجوارها. علاء الخوري كتب في لبنان فايلز خاص: من البنتاغون إلى الليطاني، أي دور لمخابرات الجيش في المرحلة المقبلة؟ تحية لمخابرات الجيش، ونحن من نشدهم عبر إذاعة جبل لبنان. في عنا معلومات كتيرة عن مخازن أسلحة غير شرعية طلبتكم الدولة اللبنانية ورئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة والوزراء أنه تنفذوا القانون ببيروت الإدارية، بعد ما شفنا تنفيذ مثل ما هو لازم. تفضلوا داهموا مخازن الأسلحة والزخيرة غير الشرعية للأشخاص اللي مخزنينها ببيروت الإدارية. نحن عنا عنوانين أو ثلاثة، إذا بدنا نعطيهم على الهواء منكون عم نحط على عينكم، وهيدي شغلة ما بنقبلها للجيش البطل ومخابراته ومدير المخابرات اللي بيسمعني. صوتك عالي جبل لبنان. ميرا جزيني كتبت: التفاوض مأزوم ولبنان على خط الارتدادات. البروفيسور اللي خرج العديد من زملائنا الإعلاميين بالدكتوراه الإعلام، البروفيسور الدكتور نسيم الخوري، وفقرت بأقلامهم ومقالهم بعنوان: رموا بي من النافذة كفأرة ميتة. وفي لبنان فايلز أيضا أبرز الفيديوهات: النائب الأستاذ إبراهيم كنعان ضيف بودكاست حكينات لبنان فايلز. النائب إبراهيم كنعان قال: هكذا سيساعد صندوق النقد لبنان. النائب كنعان كشف ملابسات زيارة السفير الأمريكي له قبل المبادرة، ويختم التعامل كان مع مزرعة. شو صار بين السفير الأمريكي والنائب الأستاذ إبراهيم كنعان ومبادرته للأستاذ إبراهيم كنعان؟ منشوفها بالفيديو بودكاست حكينات لبنان فايلز. إذن عناوين كتيرة في كواليس لبنان فايلز. بول مرقص ضيف ندى صليبة. يعود برنامج حوارات السراي الذي تقدمه الإعلامية ندى صليبة غدا الثلاثاء بعد توقف أملته الحرب، والعودة ستكون في حوار مع وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص مساء بكرة مثل ما قلنا عبر تلفزيون لبنان. عم تسمعوا البروموسيون عبر إذاعة جبل لبنان. ناطرين مواقفك الوزير الدكتور بول مرقص بكرة المساء الساعة 9 عبر تلفزيون لبنان. بنك الاغتيالات على الطاولة. أشارت معلومات لبنان فايلز أن مصادر دبلوماسية مطلعة تخشى من موجة هجمات إسرائيلية على لبنان قد تستهدف قيادات بارزة في حزب الله، وهو ما تلوح له إسرائيل عبر محللين سياسيين وتحليلات عبر الصحف الإسرائيلية المهمة.

وعنوان ملفت أيضا بليبانون فايلز بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع غدا الثلاثاء بعين التينة مش بالمجلس النيابي بكرة الثلاثاء 19 أيار الساعة 5:30 بعد الظهر. أقولكم مصاب الرئيس نبيه بري بوعكة صحية حتى ما بده يجتمع بالمجلس النيابي أو أنه في شيء قطبة مخفية. صوتك عالي جبل لبنان. ربع حبشي تعود. عبر كثير من الصور اختصرت الإعلامية ربع حبشي معركتها مع مرض السرطان والمراحل الصعبة التي مرت بها والمرض الذي كان عاودها أخيرا وانتصرت عليه بإيمانها وإرادتها، علما أن ربع حبشي كانت انتقلت للعمل في قناة شمس في أربيل العراق قبل أن تعود إلى لبنان للعلاج. سلامة قلبك العزيزة الإعلامية تلميذتي اللي بفتخر فيها ربع حبشي. ربع حبشي الله يعطيك الصحة باسم إذاعة جبل لبنان وكل مستمعي جبل لبنان، والله يوفقك يا رب بمسيرتك الإعلامية الراقية. ربع حبشي تعود. صوتك عالي جبل لبنان. طقس متقلب وأمطار رعدية مرتقبة في الأيام المقبلة، ممكن اليوم كمان يمكن يصير في برق ورعد بالبقاع مثل ما قلت لكم بأول الفترة، ويمشي السيل مثل ما بيصير لما بتشت الدنيا وما في شجر، أبعنا الشجر من أيام الفينيقيين وبعناهن أو أجبرنا على نقلهم ليعمروا الفراعنة وكل الملوك اللي حكمت لبنان بالقوة، نقطع الشجر الأرز وكل الأشجار الصنوبرية ونبعتهم لمصر ولكل الدول، فصار جرود ما يسمى بالجرد، كان وطننا منه جرد أبداً. صوتك عالي جبل لبنان. عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في الذكرى السنوية الأولى لتنصيب قداسة الحبر الأعظم البابا لون الرابع عشر على السدة البطرسية استذكر بإيمان وتقدير هذا الحدث الكنسي المبارك الذي حمل رجاء جديدا للعالم في مرحلة تشتد فيها الأزمات وتتزايد الحاجة إلى صوت الحكمة والسلام والمحبة، وتابع: لقد أكد قداسته خلال عامه الأول التزامه برسالة الكنيسة الجامعة في الدفاع عن الكرامة الإنسانية وتعزيز الحوار بين الشعوب والأديان والعمل من أجل نشر ثقافة الرحمة والتلاقي، مستلهما تعاليم السيد المسيح القائمة على التواضع والخدمة. قدر الوزير السابق الخازن اهتمام الكرسي الرسولي الدائم بلبنان وشعب لبنان ووقوفه إلى جانب اللبنانيين في الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لبنان. نحن وياك أكيد وكل مستمعي جبل لبنان الوزير السابق وديع الخازن بالسنة الأولى لتنصيب قداسة الحبر الأعظم البابا لون الرابع عشر، الله يوفقه بخدمة الإنسانية وبخدمة محبته لوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هالخبر ومختلف الأخبار بتتابعون عبر lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لهون منوصل لختام فترتنا لليوم. أنا صار لازم ودعكم. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا. بحييكم. تواصلوا معي تحت الهواء على 70-220-888 بخدمتكم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. أي واتساب ضمن إطار السرية لمن يرغب. نحن من لكم تضلوا بخير، تضل شرعية لبنان بخير، وطننا لبنان وسيادة لبنان بخير. إلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت لبنان. بعد البريك مباشرة اخترت لكم أغنية توبة يا شو بصوت الفنانة الرائعة جدا من الزمن الجميل نهاد فتوح. ضلوا بخير وإلى اللقاء بعد البريك، وأكيد أغانينا الحلوة وبرامجنا الحلوة من إذاعة جبل لبنان على مدار ساعات النهار والليل.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان, x.com/جبل لبنان, انستغرام جبل لبنان, تيك توك جبل لبنان, جبل لبنان .com, ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما ألفو شينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما هنلاقيلك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: جبل لبنان توبة يا شوق هاد فتوح من عام 1988 الزمن الجميل وإذاعتكم جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن الحديث عن وقف لإطلاق النار ما زال وهماً وسراباً في ظل استمرار التصعيد والتوترات في المنطقة، وأشار إلى أن الأوضاع الإقليمية لا تزال مفتوحة على احتمالات خطيرة ومعقدة.
1: أفادت معلومات بمقتل عنصر من حركة الجهاد الإسلامي وابنته في غارة استهدفت منزلاً في محيط بعلبك شرق لبنان، وتأتي الغارة في ظل استمرار التصعيد الأمني والعسكري في عدد من المناطق اللبنانية.
2: تخضع هدنة 45 يوماً لاختبار جديد مع تصاعد النقاش حول مدى التزام إسرائيل ببنود وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وتتواصل الاتصالات السياسية والدبلوماسية وسط مخاوف من انهيار الهدنة وعودة التصعيد على الجبهة الجنوبية.
1: تتواصل المساعي اللبنانية لتفادي أي صدام ميداني عبر البحث عن صيغة للتعامل مع ملف التنسيق العسكري في ظل التوترات القائمة على الحدود الجنوبية. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار المفاوضات والاتصالات الدولية لاحتواء التصعيد.
0: يواجه رئيس الوزراء الإسباني احتمال تكبد هزيمة قاسية في انتخابات إقليم الأندلس، وفق استطلاعات ومؤشرات أولية أظهرت تقدم المعارضة، وينظر إلى هذه الانتخابات على أنها اختبار سياسي مهم للحكومة الإسبانية قبل الاستحقاقات الوطنية المقبلة.
1: تتواصل الإدانات العربية والدولية للاعتداءات التي استهدفت السعودية والإمارات، مع تأكيد دعم أمن واستقرار دول الخليج ورفض أي هجمات تهدد المنطقة. وشددت بيانات رسمية على أهمية ضبط التصعيد ومنع توسع التوترات الإقليمية.
0: أفادت تقارير أوروبية بأن إيران سجلت أعلى معدل لعمليات الإعدام في العالم منذ 44 عاماً، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في البلاد، كما دعت منظمات حقوقية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط أكبر لوقف تنفيذ أحكام الإعدام المتزايدة.
1: يزور المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزيرة غرينلاند للمرة الأولى، في خطوة تعكس الاهتمام الأمريكي المتزايد بالمنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية. وتأتي الزيارة وسط تصاعد المنافسة الدولية على النفوذ في القطب الشمالي.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل خسر حزب الله بيئته قبل أن يخسر الحرب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدا هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
1: مع علي بليلي وجلال الشعار. إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: يا حلو
0: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست. هالأسبوع حلقة استثنائية من بودكاست سياسة مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز نهار التنين الساعة 2:00. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي فارس خشان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن الحديث عن وقف لإطلاق النار ما زال وهماً وسراباً في ظل استمرار التصعيد والتوترات في المنطقة، وأشار إلى أن الأوضاع الإقليمية لا تزال مفتوحة على احتمالات خطيرة ومعقدة.
3: أفادت معلومات بمقتل عنصر من حركة الجهاد الإسلامي وابنته في غارة استهدفت منزلاً في محيط بعلبك شرق لبنان، وتأتي الغارة في ظل استمرار التصعيد الأمني والعسكري في عدد من المناطق اللبنانية.
4: تخضع هدنة 45 يوماً لاختبار جديد مع تصاعد النقاش حول مدى التزام إسرائيل ببنود وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وتتواصل الاتصالات السياسية والدبلوماسية وسط مخاوف من انهيار الهدنة وعودة التصعيد على الجبهة الجنوبية.
3: تتواصل المساعي اللبنانية لتفادي أي صدام ميداني عبر البحث عن صيغة للتعامل مع ملف التنسيق العسكري في ظل التوترات القائمة على الحدود الجنوبية. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار المفاوضات والاتصالات الدولية لاحتواء التصعيد.
2: يواجه رئيس الوزراء الإسباني احتمال تكبد هزيمة قاسية في انتخابات إقليم الأندلس، وفق استطلاعات ومؤشرات أولية أظهرت تقدم المعارضة، وينظر إلى هذه الانتخابات على أنها اختبار سياسي مهم للحكومة الإسبانية قبل الاستحقاقات الوطنية المقبلة.
3: تتواصل الإدانات العربية والدولية للاعتداءات التي استهدفت السعودية والإمارات، مع تأكيد دعم أمن واستقرار دول الخليج ورفض أي هجمات تهدد المنطقة. وشددت بيانات رسمية على أهمية ضبط التصعيد ومنع توسع التوترات الإقليمية.
2: أفادت تقارير أوروبية بأن إيران سجلت أعلى معدل لعمليات الإعدام في العالم منذ 44 عاماً، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في البلاد، كما دعت منظمات حقوقية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط أكبر لوقف تنفيذ أحكام الإعدام المتزايدة.
3: يزور المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزيرة غرينلاند للمرة الأولى في خطوة تعكس الاهتمام الأمريكي المتزايد بالمنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية. وتأتي الزيارة وسط تصاعد المنافسة الدولية على النفوذ في القطب الشمالي.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل خسر حزب الله بيئته قبل أن يخسر الحرب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: يا أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
6: يعطيك العافية.
5: يا هلا، الله يعافيك. عجقة
6: إيه؟
5: موت.
6: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
5: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
6: دخلك سمعت بالخبرية؟
5: أي خبرية؟
6: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنعوا الموتوسيكلات بالمدينة.
5: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
6: يوم قريت الخبر. ليك؟
5: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. يا شو عم بلبسها أنا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
6: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
5: شو يا أفندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: آه يا حلو.
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني 80s والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية، الفنية، الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن الحديث عن وقف لإطلاق النار ما زال وهماً وسراباً في ظل استمرار التصعيد والتوترات في المنطقة، وأشار إلى أن الأوضاع الإقليمية لا تزال مفتوحة على احتمالات خطيرة ومعقدة.
2: أفادت معلومات بمقتل عنصر من حركة الجهاد الإسلامي وابنته في غارة استهدفت منزلاً في محيط بعلبك شرق لبنان، وتأتي الغارة في ظل استمرار التصعيد الأمني والعسكري في عدد من المناطق اللبنانية.
1: تخضع هدنة 45 يوماً لاختبار جديد مع تصاعد النقاش حول مدى التزام إسرائيل ببنود وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وتتواصل الاتصالات السياسية والدبلوماسية وسط مخاوف من انهيار الهدنة وعودة التصعيد على الجبهة الجنوبية.
2: تتواصل المساعي اللبنانية لتفادي أي صدام ميداني عبر البحث عن صيغة للتعامل مع ملف التنسيق العسكري في ظل التوترات القائمة على الحدود الجنوبية. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استمرار المفاوضات والاتصالات الدولية لاحتواء التصعيد.
1: يواجه رئيس الوزراء الإسباني احتمال تكبد هزيمة قاسية في انتخابات إقليم الأندلس، وفق استطلاعات ومؤشرات أولية أظهرت تقدم المعارضة، وينظر إلى هذه الانتخابات على أنها اختبار سياسي مهم للحكومة الإسبانية قبل الاستحقاقات الوطنية المقبلة.
2: تتواصل الإدانات العربية والدولية للاعتداءات التي استهدفت السعودية والإمارات، مع تأكيد دعم أمن واستقرار دول الخليج ورفض أي هجمات تهدد المنطقة. وشددت بيانات رسمية على أهمية ضبط التصعيد ومنع توسع التوترات الإقليمية.
1: أفادت تقارير أوروبية بأن إيران سجلت أعلى معدل لعمليات الإعدام في العالم منذ 44 عاماً، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في البلاد، كما دعت منظمات حقوقية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط أكبر لوقف تنفيذ أحكام الإعدام المتزايدة.
2: يزور المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزيرة غرينلاند للمرة الأولى في خطوة تعكس الاهتمام الأمريكي المتزايد بالمنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية. وتأتي الزيارة وسط تصاعد المنافسة الدولية على النفوذ في القطب الشمالي.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل خسر حزب الله بيئته قبل أن يخسر الحرب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

لم بصر لا فرمشان ولا طبيب كان يعرف علة الأمر الغريب. ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب كفرت بوجودي

وصدفة التقيت بمغربي شكله مريب محنك بيخلق من كريه المر الطيب يا رب.

الحق احمل هم هالكون الرحيم يا عيوني. لك احسبني انا ظالم انا مجرم رهيب، ولك مش حق احمل هم هالكون الرحيم يا رب. فلفك جبين المغربي فرفك جبين المغربي وفكر النجيب، وقال لي يا ابن اسمع امرك مش عجيب، من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب، بدك على شهرين تاخد هالدواء.

0: ayını tüler.
1: Kırış yansa kırış yerba. Lehimin gelmesin bu yer.
0: Ha bu ya.
2: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
3: آه يا حلو.
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
5: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل أكشن؟
6: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
7: تمثيل المسرحية جيد جدا.
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
4: مع علي بليلين وجلال الشعار إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
2: هالأسبوع حلقة استثنائية من بودكاست سياسة مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز نهار التنين الساعة 2:00. وضيف هالحلقة الكاتب السياسي فارس خشان.

0: جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل عم فيها
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا كابل فيجن دوت كوم

0: قلبي كيف الفشل كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
2: الو تريزي خليلي قلبي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو تأليف واخراج يحيى جابي بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي عمسرح المونوب بيروت تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08 يلا بخطري ويرحم موتك مسرحية القرن البيضو
3: على في الضباري أنسيكا تومي زمي شبورت دم
4: أنا ما قلت هيك
5: بلا
4: نلت ما تسمع
5: أنا ما قلت معك بيساعدوني
4: اني خنتي يا ريت خنتني كان اهون من اللي عملته كل ما نفس الشيء
5: انت ما بتعترفي بغلط
4: انا ما بعرف
6: بتعرفي شو قريت
5: شو
6: دراسه جديده من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير او بيجادلوا كتير تكون نسبه ذكائهم اقل من المعدل
5: باسا شو هي باسا
6: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر هلا بحالتنا هيدا شكله نفع بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر وحتى لو كان من علماء الباسة
7: بالاشتراك مع وزارة الإعلام
8: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن التلاعب بقانون العفو لأغراض سياسية ضيقة أمر مرفوض، مشدداً على ضرورة رفع المظالم من المتضررين من المرحلة الماضية.
1: أفادت رويترز نقلاً عن مصدر باكستاني أن واشنطن وطهران تواصلان تعديل شروطهما في المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب وسط ضيق الوقت المتاح لحل الخلافات بين الطرفين. كما أشارت المعلومات إلى أن باكستان نقلت مقترحاً إيرانياً معدلاً إلى الولايات المتحدة في إطار جهود الوساطة المستمرة. تتواصل الإدانات العربية والدولية للاعتداءات التي استهدفت السعودية والإمارات، مع تأكيد دعم أمن واستقرار دول الخليج ورفض أي هجمات تهدد المنطقة. وشددت بيانات رسمية على أهمية ضبط التصعيد ومنع توسع التوترات الإقليمية.
0: أفادت تقارير أوروبية بأن إيران سجلت أعلى معدل لعمليات الإعدام في العالم منذ 44 عاماً، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في البلاد.
1: يزور المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزيرة غرينلاند للمرة الأولى، في خطوة تعكس الاهتمام الأمريكي المتزايد بالمنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل خسر حزب الله بيئته قبل أن يخسر الحرب؟ للمزيد من التفاصيل، تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
3: مرحبا وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من السياسة والناس عبر ترانسبيرنسي. رئاسة جوزيف عون من أسوأ الأوقات التي مرت على لبنان، هكذا قال مسؤول الموارد والحدود في حزب الله نواف الموسوي، كما أنه واجه رئيس الجمهورية ودعا إلى استفتاء شعبي بشأن السلام مع إسرائيل والتفاوض المباشر معه، وقال أن أي مصافحة لمن لا يزال يقتل شعبك تعني الشراكة في العدوان. عن هذا الموضوع وغيره سنستضيف الكاتب السياسي فارس خشان. أهلا وسهلا فيك.
4: أهلا فيك.
3: بدي تعليقك على كلام نواف الموسوي بالأول.
4: يعني نواف موسوي بعدكم عم تعطوه تيتر، هذا تيتر كل فيه على أيام السيد حسن، وحتى يعطوه دور لأنه هو يغضب عليه ويرضى عنه.
3: رجع يحكي هلا.
4: هلا يرجع بس مش بهيدا التيتر، مش بهيدا الصفة. وبهيدا المعنى بحاجة لناس عم تجي، يعني حتى هلا ما حكي شيء صح.
3: طب بس عم يحكي يعني مش مكلف؟
4: يعني ما حكي شيء صح. ما حزب الله بعتقد ما حدا فيه مكلف. بعتقد ما حدا فيه.
3: كل واحد بيحكي عزم.
4: ما حدا فيه مكلف. الأمر المباشر بيجي باللحظة المناسبة للأمين عام لحزب الله حسن الشيخ نعيم قاسم، وبيجي مباشرة من إيران لأنه كل اللعبة عند إيران، والباقي يعني مثل هيدول الأكتيفيست والمؤثرين وكذا وكذا، بيطلع كل واحد بيحكي على ما يريد بخط معين مرسم لهم، وبالتالي كله ما بيحكي عن لازم يحكي عنه.
3: كتير بحب فوت معك بهذا الحوار، مع أنه بدي فوت شوي على السياسة بعد شوي. بين زمن حسن نصر الله وزمن نعيم قاسم، مش عم بحكي عن أشخاص، عم بحكي عن حزب وقيادته، شو تغير؟
4: تغير كتير، يعني تغير كتير من حزب يملك القرار، من حزب يملك فعلا اليد العليا حتى بالتعامل مع إسرائيل.
3: بس عم بحكي كعناصر
4: وكذا. لا لا لا، ما أنت بدك تشوف المعادلات. من حزب يملك هرمية واضحة، مسؤوليات واضحة، وهرة واضحة.
3: نعم.
4: أوكي؟ لحزب مطيشر. عم بحاول بخبط عشواء يثبت حاله بالمعادلة الداخلية، ومش حاطط قدامه بالمعادلة الداخلية إلا نحن، يعني إلا الآخرين. يعني الآخرين اللي هني أساساً مش عم ينطلقوا لا بمواقفهم ولا بأراءهم ولا بشي من موقع العداء، عم بيطلعوا من موقع رؤيتهم للبنان. أوكي، وما بالهم غير فيهم، لأنه بطل عندهم شي يعطوه لهذا الجمهور المسكين المضروب المتآكل المنهار، يعني المنكوب. أي منكوب؟ يعني إذا لازم نفتش بالقاموس عن كلمات أخرى. حتى منكوب، حتى منكوب قليلة. عم بيحاولوا يعطوه مجموعة عناوين داخلية، مشان هيك عم بيعطوا نجومية لأمثال ناس كل الوقت بلا بالداخل بلا بالداخل، بقى ما عم بيجاوبوا أسئلة عالداخل. إيه هيدا رأيي، هيدا رأيي، يمكن مش رأيون يصطفلوا يصطفلوا.
3: مش رأيه، لأنه بدي انطلق من مقال للدكتور هشام بو نصيف قريته ملفت، لأنه بيقول لك وقت عون رئيس عون ميشيل عون قرر يروح يحرر الضاحية من السورية، قالوا له خلينا احنا ما بدنا نتحرر. نفس الشيء موضوع الشيعة حزب الله.
4: مين قال له ما بدنا نتحرر؟ القوى السياسية قالوا له نتحرر، اجوا عملوا استفتاء شعبي قالوا له ما بنتحرر.
3: ما في اذا بدك هيدا، يعني كان سوريا كان في تكافل وتضامن مع سوريا وقتها. يعني نفس الشيء بيقول لك الشيعة هناك فريق
4: ما تنسى، انت عم تعطيني هلا مرجعية فيدرالية.
3: إيه؟
4: يعني هي من الأساس ما بدها تعيش مع الآخر. يعني هي بالأساس عم بتفتش عن حجج تتضرب العيش المشترك بصيغته الحالية. وبالتالي هذا مش مرجعية حسم وفلسفة. أوكي، يعني ما بقدر أخده هو مرجع، مع احترامي له واحترامي لرأيه وفكره، ويمكن معه حق، ما عم بقول. بس أنت هلأني قاعدة عم بتناقشيني، عم بتناقشيني بواحد
3: هو فكرة.
4: لا لا، هي منا فكرة، هي منا فكرة، هيدي كل شيء عم بيجمعوا عم بيجمعوا تيقول إنه الفيدرالية هي الحل. أوكي، قد تكون الفيدرالية هي الحل بس. نعم. ولكن أول شيء خلينا بقلب بيتنا نلاقي حلول لأشياء واحد اثنين ثلاثة قبل ما نروح على تغيير النظام. اللي مش قادر يطبق نظام سخيف.
3: نعم.
4: مثل الموجود حاليا بده يروح يغير النظام ويخلق نظام بديل، وكأنه نحن هلا مطروح ورشة دستورية والى ما هنالك. وبالتالي امثال الدكتور ابو نصيف وغيره يعني دائما يفتشون عن دلائل.
3: نعم.
4: على قاعدة تبرير انه الفيدرالية هي الحل. وبالتالي ما بقدر ناقش عقائديين بافكاره، قد يكونوا هني اصحاب يعني عرفت كيف، بس ما بقدر ناقش.
3: خليه على الفكرة قلت لها مش هلا بالمقال، وبدي ناقش بالفكره نسيم.
4: انا قاعد مع نائب شيعي معتبر، شو بدي هلا؟
3: اوكي، بدهم
4: شو بدي هلا بالتنظيرات اللي عم نقولها تنفتش عن مبررات؟
3: ايه؟
4: انا قاعد مع ناس مهمه.
3: نعم.
4: مع نواب شيعة اساسيين. مش من حزب الله. اوكي، يعني صرنا عارفين من مين. لانه نسوا نائب يعني. اوكي، يعني إذا بدك يعني طبعاً في أمانة الجلسة وفي
3: لو أنا ما سألتك
4: وفي السلاسة اللي صارت فيها كذا، ولكن خلاصتها هي الآتي. اللي تسايفوا اللي عم تسمعهم من نواب حزب الله اللي عم بيقولون على المنابر لما يكونوا بمجالسهم الخاصة تسمع العكس. نقوا بره وشو عملنا بحالنا وشو عملت فينا إيران وشو بالنسبة للبنية الشعبية. البنية الشعبية حس كرامتها بالأرض، تركي بيوت، تركي كذا، تركي كذا، حسين. أنا قاعد مع شيعة مقتلعين من أرضهم، بحياتهم ما فلوا.
3: نعم.
4: يعني إلا بشو اسمه واحد عمره بالثمانينات بيقول لي ولك يا أستاذ أنا إذا بيتي راح أنا كيف برجع بعمر بيتي بهالعمر
3: وراني معمرينه ثلاث مرات.
4: أوكي، بغض النظر أنا قاعد مع ناس أنا معي تقرير عملته الأجهزة الأمنية على اختلافها في إطار محاولة كراعة الأرض. بتقلك أمل، أرضية أمل ضد كل اللي عم بصير ومستاء وكذا وكذا، ولكن مطلوب منا ما تعمل مواجهة داخلية. وبقلك تلت الشيعة الغير المنتمين اللي كانوا هني الغير المنتمين، يعني ميالين دفكتوا لحزب الله، بقلك أصبحوا في وضعية اليائسين من حزب الله وإلى ما هنالك. وبالتالي مش صحيح الكلام، مش صحيح الكلام إنه والله بيعملوا. إحنا كنا عايشين بمناطقنا المسيحية.
3: نعم.
4: بأيام الحرب، وأنا كنت صغير. نحن بنعرف شو يعني ميليشيا. نحن بنعرف شو يعني بيفرضوا عليك الرأي. ما حدا يخبرنا شو تأثير السلاح على المجتمع وعلى الحي وعلى البيئة وعلى كذا، بيكون في 10 مسلحين بكل المنطقة بيحكموك بفكرك
3: وبعقلك.
4: وطبعاً عم بحكي عن الكتائب والقوات والأحرار وكله، يعني عم بحكي عن مرحلة ما قبل توحيد البندقية. أوكي؟ تحسي حالك آخر شيء إذا أنت بتقولي كلمة طب ولولا عم تعملوا هيك، صرتي عم نحكي يا صرتي يعني إن صرتي شيطان ذاك الزمان شيوعية، عم نحكي بمناطق شو اسمه شيوعية سورية قومية ما بعرف شو طلع على بيتنا مثلا سمع نحن يسار، يعني ما عرفتي كيف كأنه في بهالبلد حدا بيفهم شو يعني يسار وشو يعني يمين، كله لأنه إذا بتعملي اعتراض من هون أو اعتراض من هون
3: أي فصل على الجامعة
4: أو بتشوفي واحد مشرحط على الطرقات بتبكي وبتقوم القيامة إنه ليه عم بتشرحتوا الناس على الطرقات بالسيارات إني واعية، بيفرضوا عليك قواعد. نحن كلنا مرقنا بهذه التجربة ومنعرف تأثير الرعب الميليشياوي شو ما كان يعني نحن كان عنا عناوين أفضل كتير من حزب الله. أوكي كمنطقة كمناطق كوطن البديل ومنع الطو ومنع استبدال البلد وبدل وبلد وبلد وبلد يعني كان عندنا كتير عناوين وبرضو كان عندنا قضية كتير كبيرة وبرضو بهيدي القضية الكبيرة كنت في مكان ما أنت مقموعة بالاعتراض على التفاصيل ومعروف وعلى الذهاب إلى حرب معينة وعلى ضرب هون وعلى ضرب هون. نحن كلنا عشنا في ظل الطغيان الميليشياوي طغيان البارودي ومنعرف لا ما في رأي في ظل طغيان البارودي ونقطع السطر حيش بقى يخبروني قالوا له لميشيل عون وقالوا له لجورج ما بعرف مين وقالوا شو بده يقول مين بده يقول شو كل عم نروح نعمل استفتاءات عم نجيب منظمات عم بتفوت على قلوب الناس وتعمل لهم تنميم مغناطيسي وتطلع اللي بقلبهم. انا كنت مع ميشيل عون بال 13 تشرين لحتى 13 تشرين 1990 أنا كنت مع ميشيل عون كنت أشتغل بالإعلام يعني بعمل يعني إعلام الموجه إعلام ميشيل عون. أنا ب 13 تشرين لما أعلن ميشيل عون استسلامه أنا بكيت بس ما حق لأول مرة بكشفها كان قلبي عم بيضحك خلصنا كان قلبي عم بيضحك كانوا عيوني عم بيدمعوا يعني ما قبلان الهزيمة ما قبلان ما قبلان ما قبلان ما قبلان ولكن في مكان قلبي قديش كانوا عيوني عم يبكوا كان قلبي عم بيضحك عم بيضحك عم بيضحك إنه خلصنا من واحد ما بقى الله عارف شو بده خلصنا من واحد ما عم بيجيب لنا غير الخوف والدمار والتدمير والتدمير والتدمير ويا ريت طالع من أمره شيء توصل إلى مرحلة بقلبك بيضحك مشان هيك أنا ما كتير باخد معايير وأمثلة وكذا كل شغلة إلى كونتكست.
3: على سيرة ميشيل عون بيقول جبران باسيل على أكس أنه 7 أيار ما كان مجرد تاريخ عودة الوطن كان عودة أمل الناس آمنت بأنه المنفى ما بيقتل الحلم وأنت عشت المنفى على كل حال بدي انتقل على الحالة بس وإنما بدي روح
4: على المنفى ما بيقتل الحلم
3: بس بدي روح على
4: بس المنفى بيشوه الحلم ومشان هيك ميشيل عون إنسان تشوه عادة من المنفى مشوها لأنه عادة حقودا. أوكي إذا ما بتنط في حالك بالمنفى من الحقد قبل ما ترجعي على بلدك أوكي ترجعي على بلدك حقودة وواطية يعني بتروحي بتعملي خيارات حقيرة من أجل تحققي مكاسب أنت بتطمح فيها فقط للانتقام من اللي كان حارمك منه وما كان عم بتعطى معك أنت وبالمنفى لأنه أنت يومتها كمان بتواجه أنت أحقر أنواع طبقة سياسية ممكن تشوفيها لما تكوني بالمنفى إذا بتشكلي أحقادك إذا بتشكلي أحقادك بترجعي على البلد وبدك تكسري وتنتقمي وتعملي بتاخدي خيارات حقيرة من أجل المنصب اللي ممكنك من الانتقام والسيطرة على هلوب كتير دقيق مش لتكون شي نهار منحكي عن هيدي فلسفة كيف ننهي منفانا
3: مش معقول هذا أصلا حوار آخر وأنت جريتني عليه خليني أرجع على الواقع اليوم بدي روح
4: أنا جريتك عليه أنا حكيت عن 7 أيار وكذا
3: أخذتني بدي روح على اللي قاله نواف المصوي على كل حال وناقشه معك هيدا العهد عهد جوزيفون هو أسوأ عهد مظبوط
4: يجوز
3: كيف شايفه
4: يجوز يعني إذا بتقعدي محل نواف مصوي بتلاقيه أسوأ عهد
3: محل فارس خشان
4: بتقعدي محلي أنا بلاقي عهد عادي
3: عادي مع كل
4: طبعاً
3: مع كل هذه القرارات
4: طبعاً
3: وهذا التغيير؟
4: ليش وما تغزيني يعني هو خياراتنا بدك تبدي انا عارف بالكواليس شو عم بصير انا بتخبريني بالعلن شو عم بصير بشبق موقف من هون ما بكون محضر له عدته التنفيذيه باخذ قرار باثنين اذار الثاني من اذار قرار بهالكبر وبهالعظمه ايه وبكون مش محضر الجيش اللبناني ومش محضر الاجهزه ومش محضر مش محضر محكمه العسكريه ومش محضر ومش محضر ومش محضر شو له معنى قرار الثاني من اذار الا محاوله شراء وقت في التعاطي مع الامريكي والاسرائيلي اللي كان مهدد البنيه التحتيه اللبنانيه اذا ما منصنف حزب الله في لبنان على انه تنظيم او فئه ارهابيه والا بكون تعتبر الدوله اللبنانيه دوله حاضنه لتنظيم ارهابي مطلوب ضربه وبتصير هي مشموله بالضرب اضطر يومتها مجلس الوزراء انه ياخذ قرار يكرس الفصل بين الدوله وبين حزب الله حتى يتجنب هالضرب ولكن لما تروحي على التنفيذ لما تروحي على التنفيذ بتلاقي يعني بدك بتكب كل التهمة عند الجيش اللبناني إنه ولو وينه عنده قرار 2 أدار شو عمل الجيش وشو عملت المحكمة العسكرية وشو عملت فشينا خلقنا كلنا بالمحكمة العسكرية فشينا خلقنا كلنا بقائد الجيش فشينا كلنا خلقنا بكذا ولكن مين محضر كيف تحضر كيف كذا وبتلاقي إيه هذا رئيس سوبر عادي هل بتعرفي لو كان رئيس بالزمن السوري إيه كان مثله مثل الآخرين يعني ما فيش فرق بينه يعني حتى ما كان قدر يكون آخر 3 سنوات من عهد ميشيل سليمان إيه حتى هالقد ما كان وبالتالي إيه بالنسبة لحزب الله هني عم بيطلعوا على حالي على حالي اسمه يعني لو كان أمين لحود رئيسا للجمهورية حاليا يعني كان مفتكر نواف الموسوي ما حيقول عنه أسوأ عهد هو عهد أمين لحود لو كان ميشيل عون رئيسا للجمهورية هلا لو كان سليمان فرنجي رئيسا للجمهورية هلا شو بدك على هذه تطييرات المي اللي بيطيروها هون وهون وهون كان فكرك بياخد غير القرارات عم ياخدها جوزيف عون حكي
3: يعني ما في هامش اذا بدك موجود
4: ما في هامش لانه انا بقرا بالهامش بالمطرح الثاني
3: وين
4: اول شيء انا بقرا انه الجيوبوليتيك ألزم جوزيف عون يكون حيث قوة في مواقفه والتهديدات الواصلة على لبنان ألزم جوزيف عون يكون بهذه المواقف أنا بشوف التمايز بينه وبين غيره هل هناك تحضيرات لكل البنية المؤسسية التنفيذية إيه؟ حتى تواكب هالقرار
3: ما تحقق شيء
4: ليه؟ لأنه فعلاً هني مطلوب منهم يعملوا أدب أوكي أما بالتنفيذ بيبقوا حيثهم
3: طب هلأ خلينا نروح لهلأ قبل ما اروح لانه في 3 محاور كمان لازم احكي فيهم بهذا المطرح هلا عم نطلب نحن بوقف اطلاق نار وعم يعني شفنا امبارح الشيخ نعيم قاسم قال خي تفاوضوا بس ما تجيبوا سيره
4: السلام ما هيك قال الشيخ نعيم
3: منه ضمن التفاوض ما بدنا تفاوض مباشر بدنا تفاوضوا
4: يعني سحبوا من
3: ايه بس من واشنطن تفاوضوا بس مش تفاوض مباشر وسلاحنا منه ضمن هذا التفاوض وخلينا نحلها جوا داخليا قد ايه هذا الموضوع معقول يروحوا فيه على واشنطن انه خلونا نحلها جوا وهو بصير ساعتها موضوع نربح وقت
4: ايه يعني اذا الاسرائيلي والامريكاني اغبياء بينجحوا فيها
3: اغبياء؟
4: ايه طبعا بدك تكوني غبيه تتمشي بطرح الشيخ نعيم بدك غباء بدك الامريكاني يوافق انه يحط الملف اللبناني عند الايراني شو امبارح طلع عمل الشيخ نعيم؟ طلع عمل شغله وحده قال لهم خلوا ملف وقف العدوان عند الإيران. وانتوا طلعوا منا لأن نحن ورقة عند إيران ونحن وإيرانية حال واحد وبالتالي كل شيء انتوا بتتفقوا عليه ما بتوافق عليه إيران أنا ما بوافق عليه وبالتالي أنا إيراني إيراني إيراني بالمعنى الاستراتيجي للكلمة طب طلع خبرون الحقيقة
3: وكل مرة بخبر الحقيقة
4: طلع خبرون الحقيقة هاي الحقيقة هلا إذا بدوا يروحوا يقولوا لهم نحن نريد أن ننضم إلى الإيراني الإيراني الإيراني بيجيب يا ريت ما رحنا على التفاوض المباشر ويا ريت لأنه رح يجيب لك الكارثة ما بعرف إذا هذا الاستوديو اللي قاعدين فيه نبقى قاعدين فيه إذا في شيء عندك منشأة قريبة من هون للدولة اللبنانية
3: لا
4: ما بقول لك إذا في منشأة للدولة
3: اللبنانية
4: إيه طبعا للدولة اللبنانية
3: رح تستهدف الدولة
4: طبعا خلص رح تصيري دولة متواطئة مع حزب الله ايه ما هو كل الشغل اللي عم بصير اليوم كل الشغل اللي عم بصير استراتيجية اللي عم بيشتغلها كل البلد اليوم وما عم يشتغلها كل البلد، عم يشتغلها لحاله وما بده البلد يشارك معه، رئيس الجمهورية عم يشتغلها في سولو. كل الشغل السولو اللي عم يشتغلها رئيس الجمهورية عم بيشتغل انه عم بيقول لهم انا دولتي دولة جوزيف عون، اوكي دولة جوزيف عون ما لها علاقة بدولة نعيم قاسم، وبالتالي الله يخليكم حيدولي دولتي. اوكي يمكن دولتي عاجزه، يمكن دولتي، يمكن دولتي، يمكن
3: بعد
4: دولتي
3: بلا
4: مش مهم يقول شو العالم، مش بحاجه العالم ما بتسمع كلام شو عندنا.
3: بس لو قال عاجزه طلب البند السابع لما لكن صرنا بغير مطرح،
4: ما حدا رح يشتغل على البند السابع لانه رح تشتغل اسرائيل. هذه كلها خزعبلات، مين رح يبعث لك يقتل لك اولاده؟ الفرنساوي، الاسباني،
3: الهولندي،
4: الهولندي، الامريكاني، الامريكي، مين بده يبعث لك يقتل اولاده كرمالك؟ حكي بلا معنى هيدا، حكي بلا معنى، عن جد حكي بلا معنى. كله في اسرائيل هي البند السابع والثامن والتاسع والعاشر، هي هي هي هي اذا بدك الموجه الاكبر، في اسرائيل بتلعب بتاخذ راحتها اسرائيل، واسرائيل لما تاخذ راحتها لا اشعتك ولا شايفتك ولا شايفه حدا منا، يعني كيف؟ ما شايفه حدا منا. كل اللي عم نعمله عم نحاول نجيب الامريكاني لحدنا تيحمينا. شو هذا ما تطلع تقولي لهم والله بدنا نسلح الجيش ونمول الجيش ونكبر الجيش وندرب الجيش ونعمل الجيش؟ طب هيدا الكلام شو بيعني عمليا؟ عمليا انا ما بيطلع من امر شيء لانه انا ما عندي جيش مؤهل تيعمل ولا شيء انا بقوله.
3: بس كمان هالحقيقه،
4: ايه هالحقيقه، بس حقيقه نحن عجزين. يعني انت عم تشرعيني على العجز، انا عم خبرك، انا عم خبرك
3: هذه الحقيقه، بمعنى انه مين عم بيسلح الجيش اللبناني؟ كلنا بنعرف مقدرات الجيش اللبناني، وفي امريكا عم تعطي شويه سلاح.
4: شو يقضي على مقدرات الجيش اللبناني؟ ليش في مقدرات بالبلد؟
3: طيب
4: شو حزب الله عنده مقدرات حقيقيه؟ يعني عنده عنده المسيرات الالياف الضوئيه، مسيرات الالياف الضوئيه، ايه هيدي هاي المسيرات. شو عنده غير هذا؟ وضعه ممتاز.
3: اسعد بشاره سميهم برغش،
4: اسعد مش اسعد مستخف كثير بالبرغش.
3: عم تأذي اسرائيل،
4: طبعا عم تأذي اسرائيل، يعني بحبه لاسعد انت بتعرفي، بس انه ما فينا نستخف هالقد بالمسيرات. بس اسعد ما قالها برغش بهذا المعنى،
3: نعم.
4: قال يعني اسعد عم بينتمي للمجموعه اللي بتقول مقابيل عقصتك، مقابيل عقصتك، عم بتروح كل مقابيل كل عقصه للضيع،
3: صحيح.
4: اوكي مقابل كل عقصة عم بتهجر 2000 و4000 انسان، مقابل كل عقصة عم بزيد التهجير والنزوح من البلد.
3: اذا بدك بس يعني ضيع مكملة عم تتدمر، اسرائيل مكمل عم يتقدم، الخط الاحمر والاصفر والخضر صار كلنا عندنا كل الالوان، لا حديت ايران تقرر تقول له الحزب الله روق، وهذا شيء كيف بده يصير وايمتى؟
4: على
3: شو المكتسبات؟
4: بدك انا بعتقد ما رح تاخذ مكتسبات مع حزب الله، هي بعتقد هي بدها تاخذ شيء لها بالمواجهه مع امريكا، وساعتها بتضبط حزب الله الضبط العجيب.
3: كيف بصير الضبط؟
4: بصير الضبط عده انواع، اذا الثمن كثير غالي بتذبحه،
3: نعم،
4: اذا الثمن متوسط بتحطه بالسكنات وتحت الارض وبتهديه وبتروقه وبتقول له ضب قد ما فيك سلاح وما تعتلهم، بالظرف المناسب بنرجع بنفوت اساسا حروب كلاسيكيه خلصنا منها والى ما هنالك.
3: اعتبار هذا الموضوع داخلي، يعني الشيخ نعيم اصلا ما شبه هيك،
4: بيبقى بداخل بيبقوا داخليا الاقوى. اذا الجيش اللبناني قعد على الحياد بيبقوا هني داخليا اقوى. هلا ما بخفيكي كل العالم متوجس داخليا، خائف داخليا، عم بتحاول تشكل قدرة صمود مناطق الداخلية على الأقل يومين يصير في ضغط على الجيش تيتدخل. ايه نحن بوضع كلنا خايفين، نحن خايفين لأنه مين بيضمن حزب الله شو بده يعمل؟ مين بيضمن؟
3: طب أنا بس
4: نزوح، وفي نزوح قد يكون أبدي، فقر، وفي فقر قد يكون أبدي، وحصر مالي، وفي حصر مالي قد يكون أبدي، وفي وفي وفي وفي وفي عندك ناس أساساً هن مدربين على التفوق وعلى التعنيف وعلى مثل أفغان العرب. لما جبتيهم أنت من أفغانستان على مناطقهم وكذا وكذا تحولوا لأكبر مشكلة داخلية ببلادهم. أوكي، وبس بما أنه كان في قوة أمن مدربة وجيوش مدربة وإلى ما هنالك، قدروا بكثير الدول اللي رجعوا للأفغان العرب تسيطر عليهم. نحن بوضعية ممكن الأفغان العرب تبعولنا، يعني إذا بدك هولي يعني إيران العرب ما بعرف يعني المقاومين العرب سميهم ما
3: شئت. هيدا الصمود أستاذ فارس بيحط لك الشهيد السعيد وبيحط لك يعني شيء غريب هذه الثقافة. خليني نروح أنا وياك، لو بعرف أنت بأي ليفل ممكن تحكي، كيف بدك تكسرها أصلاً؟
4: ما فيك تكسريها. نحن وياهن يعني نحن لما عم نحلل من مدرسة مختلفة. هن عم بحللوا من مدرسة بتعتبر الموت هو حياة بديلة. أوكي، وبتعتبر نحن جايين على أرض حتى نعبر منها إلى الجنة. إن أنت عم تعطي مع دينيين، أوكي، يعني أنت صعبة، يعني مش صعبة، يعني أنا بنصدم برجل دين يكون هالقد خايف يموت. أوكي، بنصدم منه يعني. انه كل وقت عم تخبرني عن الجنة، عم بحكي عن كل رجال الدين، عم بحكي عن رجال الدين مسيحيين وغير مسيحيين، هون ما عم بحكي عن شيعة. اوكي، عم بحكي عن الاندماج في الوعظة. اوكي، انت يا خيي بتنتمي لناس لانجيل بيقول لك ملكوتي ليست من هذه الارض، وتطلق الدافع عن ملكوت الارض. انت بتنتمي لدين بيقول لك لصوص الهيكل، يعني مصاري ومصاري وتبادل وتجارة، وخي كل مزاراتكم ومؤسساتكم هي فيها لصوص هيكل بالمعنى المسيحي للكلمة. بتطلعي بالغنى والفحش والكذا والكذا، هيدا الفقير اللي طلع على أتان ابن حمار ما بعرف شو. بتطلعي كيف، وبتطلعي بتقعدي بتحكي معه خايف يموت، خذوني على المستشفى بعد شوي رح يقتل 17 واحد تا يستبدل ما بعرف شو يستبدل. ما في جنة يا جن، أنا إذا بآمن
3: عم تبشر فيها،
4: أنا إذا بآمن بالجنة ببيع الدنيا كلها. شو هني 50 سنة و60 سنة و20 سنة و10 سنين؟ إيه بقى نحنا عملياً تطبعنا مع ثقافة الأرض. كلنا برجال ديننا وبغير رجال ديننا وإلى كلنا تطبعنا بثقافة الأرض. وإذا منشوف لنا شي واحد ماشي حافة بيطلع آخر شي نادر الأخ نور مثلاً، الأخ نور ما بعرف شو مثلاً. نحنا إذا ومنعتبره إكسبسيون بالوقت هو الراجل إذا بدك بالمعنى الديني للكلمة. عم بحكي بالمعنى الديني،
3: معنى الشهادة.
4: معنى الشهادة حزب الله هو يفهم جيدا معنى الشهادة. يعني بيفهم جيد على أنا فارس خشان مآمن بكل هذه أنواع الشهادة؟ لا، أوكي، بس أنا مش هون عقلي ما بقى يأثر. أنا لما شوف نسبة 6000 شاب ميتين ابتداء من 8 أكتوبر 2023، لما يشوف في 6000 شاب ميتين، في عنا ما بعرف قديش مخفيين، في عنا ما بعرف قديش معاقين وجرحى وأصحاب كيف صاروا وصاروا صاروا، وأطلع مجتمع صامت، صامت على جرحه، مستمر، شباب بعضهم عم بيموتوا، كذا بعضهم عم بيموتوا، طلع فيه بقولي خي طب أنا هيدا قاعد فكر فيه على طريقتي أنا. ما عم فكر فيه على طريقته هو. كيف بسمح له يعمل
3: مدارس؟ هذا مؤمن أم مبرر؟
4: كيف بسمح له يعمل مدارس؟ كيف بسمح له يعمل هذا النوع من التعليم؟ كيف بسمح له يكون عنده هذا النوع من الإعلام؟ أوكي؟ وكيف بسمح له؟ وين قوانين الإعلام؟ وين وين وين وين؟ تعال طلعي. مين مسؤول عنه؟ أنا برأيي هلا عم بيعملوا أنه نعفو. قلت لهم ليس مطلوب أنه نعفو عن الموقوفين. مطلوب قانون عفو عن الدولة. المجرم الأكبر في لبنان هي الدولة. الدولة بتجيب قضاء عاجز غير موثوق به، بيترك بيقبل في ناس تبقى 13 و14 سنة بلا محاكمة. هلأ كنت من شهرين وثلاثة ما بعرف هلأ إذا تغير ما عم دقق، على إشارة مدعي عام بحطوك 3 أسابيع وأربع أسابيع بالحبس من دون مذكرة توقيف صادرة عن قاضي التحقيق.
3: المحكمة العسكرية عندك فضيحة كبيرة.
4: ما فيها كله فضائح كله. إحنا مركز على المحكمة العسكرية. لا لا أنت بتركز على المحكمة العسكرية. جبل لبنان فضيحة، كانت بيروت فضيحة، البقاعة فضيحة، كله فضيحة. مع ماشي بيخليك على إشارة المدعي العام موقوف شهر أوكي من دون مذكرة توقيف أوكي. بقى نحي دولة.
3: شو رأيك بقانون العفو العام هلا؟ مثلا فتحنا الحديث بعد ما تركته.
4: أنا ضد قانون العفو العام كليا يعني عن المظلومين وغير المظلومين.
3: إعادة محاكمات.
4: أنا ضد، إذا مش قادر فعل إذا مش قادر فعل العدالة بدي أبقى بقوانين عفو. إذا ما بزبط عدالتي وما بزبط أجهزتي وما بزبط سجوني، بما فيهم المجنونين الإسلاميين؟ بما فيهم؟ بما فيهم؟ بما فيهم؟ بحرك الدعاوى ضد القضاء اللبناني وفوت قضاة لبنان المتكسرين إلى السجن مع رؤسائهم التسلسليين إلى السجن، وبعدين بشوف وين موقع التقصير إيه؟ وبشوف مين بيبقى مظلوم وبشوف شو بدي أعمل معه. ليش بدي يبقى واحد 13 سنة بلا محاكمة ويبقى بالحبس؟ هيدا ما بده قانون عفو، ما بده قانون عفو. نحن بنعمل قانون عفو إذا انتقلنا من حقبة إلى حقبة.
3: صحيح.
4: أي حقبة انتقلنا لها اليوم؟ شو هي الحقبة اللي انتقلناها؟ شو هو الحقبة اللي بتستدعي منا نعمل قانون عفو؟ شو هي؟ أنهينا المخدرات وما عاد حدا يسترجي تاجر ومجتمعنا خلي منه وما بعرف شو ما بعرف شو تنقدر نعالج هذا الموضوع؟ شو عمل؟ كيف بتخلي ناس متراكم عليها مذكرات توقيف عشرات السنوات وما بتعالجيها ترجع آخر شيء هلأ بتصير بدك تعالجيها دفعة واحدة والمسؤولية عندك؟ إذا ما منظبط الدولة ومنعمل إصلاح قضائي ومنعمل إصلاح أمني ومنعمل إصلاح سياسي ومنعمل نظام جديد، لا هيدا العفو كله ما قالوا على المظلوم بيطلع دفكته من الحبس. ليه بدي أعمل له قانون عفو للمظلوم؟ لأنه العفو أنت عم تستغل المظلوم، بدك تطلع المش مظلوم. هيدا هو قانون العفو.
3: بدي روح على موضوع محدد. هلأ واضح أنه هناك جرائم طائفية، مخدرات لفئة معينة، الإسلاميين لفئة معينة، العمالة أو جيش لبنان الجنوبي لفئة معينة. واضح أنه هناك جدل كبير باللجان والنواب يعني مشكلينا. إذا بدروا على موضوع الإسلاميين تحديداً، يقال أنه هؤلاء الإسلاميين والسنة تقاصصت لأنه دعمت
4: السنة. أقل فئة مشمولة بقانون العفو.
3: ليه؟
4: لأنه أقل فئة. لا في منهم ماتوا بالحبس، منهم ظهروا، في منهم وفي منهم بيبقى عندك ناس مظلومين، عدد معين منهم مظلومين.
3: بس تم الانتقام منهم لأنه ناصروا الثورة السورية؟ هل تم الانتقام من السنة؟
4: ماني الملفات مش عندي، ما إلي علاقة. إلي علاقة المظلوم في عنده طرق لمقاضاة الدولة وفي عنده طرق لمقاضاة القضاء.
3: في في في يعني إذا الأسير بس 10 سنين، شيخ أحمد الأسير بس فوق 10 سنين.
4: ايه شو بو الشيخ احمد
3: يعني الأسلام؟ مثلا يعني بعده لهلا محكماته ماشي
4: انه شو بو الشيخ
3: طلع امبارح بملف بريء
4: هو ربط حاله بفضل شاكر لانه كل اللوبي لوبي المالي تبع الفنانين وكذا بيطلع ملايين الدولارات بده يطلع فضل شاكر اليوم قبل بكره من الحبس لما بيعمل حفلات وبيطلع مصاري اذا الشيخ قصيري بيربط حاله بكل ملفات فضل شاكر بيطلع من الحبس قريبا إنه فضل شاكر يعني إنه فضل شاكر ما عمل شيء إنه أوكي بدون حزب الله وشو دور حزب الله إنه هلأ عم بيسمعنا إنه إحنا هالأدرح منه لحزب الله يعني بيسمعنا إنه بقول إنه إحنا ما بنعرف شو دور حزب الله وما بنعرف نعم بس إنه بيوم من الأيام هيدا أحمد الأسير إيه وبكل بساطة بيوم من الأيام اليوم فيك تركبي على الشعبوية قد ما بدك يوم من الأيام ركب موجي خرب بيت لبنان أحمد الأسير شو ركب موجي؟ كان حزب الله بلش يتفتت داخليا أنا بجيب لك مقالات بتلك الفترة صاروا عم بيتهموا الشيعة بمقالات أوكي بالصحف مثل الأخبار وبقى بلش يكتبوا عن فتح لاند ويكتبوا عن كيف عم بيستغلوا أقوياء حزب الله الناس وكيف وكيف وكيف الفساد ضارب طنابه وبلش التململ كان يكبر من حزب الله فجأة طلعت ظاهرة اسمها أحمد الأسير وأحمد الأسير طلعت ظاهرة ظاهرة صار بده يتعاطى مع حزب الله على قاعدة الرموز الدينية شو عمل أحمد الأسير أنا ذاك وقف كل الانتقادات الداخلية على حزب الله. حزب الله صار يقول لهم شفتوا لما نضعف، هيدا هو البديل لنا، هيدا هو البديل. واستخدم أسوأ استخدام أحمد الأسير ضد الداخل اللبناني. أوكي، وظواهر مثل أحمد الأسير بتأسف، بتأسف. الدفاع عنا، الدفاع عنا هولي ناس أكيد ما بدهم لا عيش مشترك ولا وحدة وطنية، بغض النظر إذا في جزئية منه مظلومة أو جزئية منه مش مظلومة. بيشبهنا بشو أحمد الأسير؟ بيشبهنا بشو؟ شو بيشبهنا؟ بلغتنا، باستخدام الرموز الدينية لإهانة الآخرين. بيشبه شو أحمد الأسير؟ بيشبه أحمد الأسير اللي بحط له بونبوني لمار شربل بتمه وبيصوره. بيشبه أحمد الأسير اللي بحط له سيجارة لمريم العذراء بتمه وبيصورها. بيشبه أحمد الأسير المتطرف السني والمتطرف الشيعي والمتطرف اليهودي والمتطرف المسيحي. نحن بشو بيشبهنا أحمد الأسير؟ أنا بدي أخذ ساعتها شيل كل موبقات الأرض، لأنه والله ما بعرف شو أحمد الأسير، لأنه والله مين أطلق الرصاصة الأولى ومين أطلق الرصاصة الثانية. نحن شو عم نطالب؟ نحن عم نطالب حزب الله يروح على الحبس. كيف عم تعمل سقافة الإفلات العام من العقاب؟ أوكي؟ لجرائم بعدها متمادية حتى تاريخه بتروحي فيها. ليه؟ لأنه عندك كم مشرع شعبوي ضعيف بده شرعية، بده مركزية، مش قادر يعمل صياغة مؤسساتية بالبلد بدون ما عادوا اشتغلوا على المؤسسات واشتغلوا على العدالة واشتغلوا على الإصلاح واشتغلوا قاعدين كل الوقت شعبويين شعبويين شعبويين. أقرف مجلس نواب ممكن تشوفيه بحياتك هيدا مجلس النواب الحالي. اللي بيفهموا بالتشريع وبالقانون بكذا بيجوك من بعد كل جلسة للجنة الإدارة والعدل، مش عم بحكيكي رح يلا لجنة، عم بخبطوا على راسهم، عم بخبطوا على راسهم، لا مستوى فهم تشريعي ولا مستوى فهم قانوني ولا مستوى فهم نفسهم. ناس طلعي فيهم، طلعي موديلاتهم، هيدا عامل أبو عنطر. نحنا شو أنت بتجيب؟ إنه عم بتشرع أنت خيي، أنت عم بتشرع أو عم تعمل أبو عبد البيروتي؟ إيه؟ انت عم بتشرع او عمل لي شو اسمه رئيس مافيا بالهرميل؟ انت عم بتشرع او عمل لي شو اسمه مارين لوبان بالجيش اللبناني؟ انت عم بتشرع او عمل لي شيء؟ شعارات شعارات شعارات، تطلع بالعون شعارات، تطلع بالقوات شعارات، تطلع بالسني شعارات. 21 نائب سني اجمعنا واجمع ونحن اجمعنا ونحن بدنا نرجع من اسرائيل. ورجعوا من اسرائيل يا خيالي. وين بده يطلع يقزر؟ اذا مثلا بده يطلع يقزر يمني، وين بده يطلع؟ وين بده يروح يقزر اذا في ناس مش عجبهم او غير عجبهم؟ وليش كل هالوقت تحديت اليوم ما اعتبرتهم قضيه يا بطرك محق او حاربت من اجلها؟
3: عم تحكي عن المبعدين الى سوريا.
4: ليش اليوم؟ لا اليوم مهولو هيداك بيطلع بده حبيب شرطوني، وهيداك بيطلع ما بعرف بده على كارت.
3: لأنه هون في قبض.
4: فتحنا سوبر ماركت فتحنا سوبر ماركت وعم بنبيع دريون للتجار. أوكي، هيدا هيك ما بتشرعي، هيك ما بتشرعي. أقرف نوع تشريع عم بصير بهالزمن.
3: طب أنت شو رأيك بموضوع المبعدين إلى إسرائيل؟
4: ما رأي شيء. أنا ذاك المبعدين إلى الجنوب كانوا عم بيعملوا شيء يخرق القانون اللبناني ودفعوا ثمن تغير موازين القوى. هلا تحجب بتجي وبيجوا. إجا التاجر العوني عمل تفاهم وحزب الله ما ترجم، وإجا التاجر ما بعرف مين كله بيجي بيحكيك بالموضوع. لما بيجوا على تبادل المصالح كله بيبعد هيدا الموضوع. ليه عم يبعدوه هيدا الموضوع؟ طب خليني على كوني أكيد، إذا بتقولينه رجعوا، إذا كوني رجعوا كوني أكيد ما بيرجعوا. بيرجعوا يا عمي.
3: في تغريدة بس أنا نسيت.
4: في عالم بقولوا يا ريت هلأ منصير مبعدين نحنا كمان.
3: نحنا كمان في تغريدة ورح شوف لمين وارجع حط أنا بالكابشن. بيقول ميشيل عون انت وحدك مسؤول عن ملف اللبنانيين باسرائيل، اما اقتراح القانون اللي قدمته وكتب بنصين، واحد مختصر انت بدك وواحد موسع انا سلمتك النص، وفي حقوق العسكريين ومعادله الشهادات وغيرها، انت ما مشيت فيه لما تزعل حدا وتنحرج ليك ضب جبران ومهبيله ونكرين التاريخ والوقائع وبلا وطاوي.
4: عملك حطيت قلت لك التاجر العوني، ما اشتغلت لك عن التاجر العوني، ما عملك سوبر ماركت كل واحد عم ياخذ ريون فيها.
3: طب شو رايك بموضوع ابو عمر؟ كل تكة بيطلع لك أبو عمر أمني، أبو عمر الرجل الأمني العراقي اللي عنده ثلاث بدلات بالسيارة ومغطاه حدا من حزب الله، بعده موجود بالأجهزة الأمنية يعني بالحمرة بتصمم. شو تعليقك؟
4: ده بدك تقولي عن شو كيف عم بتصير هالتعيينة؟
3: كيف عم بتصير؟
4: كيف عم شو بتشتغل هالأجهزة؟ مين بيلقط هيدي الإدبارة؟ وليش عم بيصير هيك؟ كيف عم بيصير؟
3: وليش عم ببين ناس وليش ما عم بتبين أساساً؟
4: كيف؟ يعني أسئلة الحقيقة، الحقيقة في وراءها ما وراءها، في وراءها وفي جزء منها بغذيها
3: يكشف ما يجب أن يكشف،
4: حقارة الحقراء أصحاب المصالح. أوكي؟ وفي وراها جهل أمني، وفي وراها استخدام لأصحاب النفوذ.
3: اللي وقع بس إبراهيم وما يحدث معه اليوم على اكس، كان طلعت من فتره موضوع جوازات السفر المزوره والحرس الثوري اللي ماشي بجوازات سفر لا شهداء من حزب الله، اسامي مزبوطه وانما شهداء، حتى البعض يقول انه عم بيقبضوا معاشات الشهداء. يعني اليوم عم نشوف يعني منه الموضوع سخيف وبريء وهامش انه على اكس اخترق حسابه. بدي هيك شوف تفسيرك انت لهيدي الظاهره اللي عم نشوفها اللي هي غريبه
4: يعني ما بعرف.

0: انا ذكي اوكي، ومش عم دافع عن عباس
1: لا
0: ابراهيم
1: بعرف
0: اوكي،
1: زلمة.
0: مش عم دافع عن عباس ابراهيم، لان ما بدي اخده، ما بدي اخد موقفي منه من موقفه من حزب الله، عرفتي؟ وبدي اطلع على كذا عنوان. قصه الباسبورات المزوره
1: صحيح
0: قديمه، ما في شيء جديد.
1: قديمة
0: لا لا قديمه يا
1: بس طلعت وقت الحرس الثوري
0: قديمه
1: بلشوا
0: قديمه. لا
1: يستهدفوها.
0: لا مش صحيح، مش صحيح. قرروا يقولوا، بس نحن بنعرفها كلنا، نحن بنعرف كلنا، كل البلد بيعرف وكل الاجهزه بتعرف وكله بيعرف انه في باسبورات كانت تعطى على موقعه من دون اسماء ومن دون كذا ومن دون كذا، كلنا بنعرف هذا كله. محاوله ربطها بحدث معين، كله كله اخراج، كله كله.
1: طب لكن ليش
0: هذا كله اخراج؟
1: ليش هلا
0: كله اخراج؟ انا انا انا برايي في صراع على خلافه نبيه بري.
1: اها،
0: الصراع حقيقي على خلافه نبيه بري. هلا صرنا بدنا نتاكد كيف صحه الرئيس نبيه بري. ايه، لانه تفتحت هلا، يعني رئيس بري
1: ايه مظبوط كانوا عم بيقدموا،
0: يفترض تكون صحته تدهورت، لان ما في شيء جديد بالعمله على عباس ابراهيم. الجديد عند عباس ابراهيم انه راصد مبلغ هائل من المال ايه تحت يعمل تسويق لحاله اوكي، وتيعمل
1: كرئيس مجلس نواب،
0: كنائب اول شيء لانه كذا، وعمل مبلغ كبير مش مبلغ صغير، راصد مبلغ كبير اوكي، ما بعرف من وين جايبه، يمكن هون هني اغنياء بعائلتهم، يمكن هو لما كان قول فيك تعملي مامور بالبور وتصيري ملياردير، ها ما لهاش علاقه، عرفتي كيف؟ ايه بقى راصد مبلغ كثير كبير، بده يعمل بده يشتغل سياسي، راصد مبلغ كثير كبير وعم بيصرف هيدا المبلغ كثير كبير. انا برايي بدنا ننتبه نشوف صحه الرئيس نبيه بري كيف، لانه توقيت الحمل عليه، توقيت الحمل عليه مش مرتبطة إلا إنه بدنا نسأل حملة الرئيس، صحة الرئيس نبيه بري كيف، لأنه قبل يعني دغري مددوا الانتخابات كأنه كانت محضرة قبل الانتخابات. لما صار في قرار بتمديد الانتخابات تم إرجائها، هلأ في شيء داهم عم بصير، كله عم بيحرق بعضه، كله عم بيحرق بعضه تنشوف من هو رئيس مجلس النواب المقبل، وهيدي محاولة حرق في إطار الخلافة في على بزمن ما بعد نبيه بري. ولا في عالم الله، ولا أقول الله يطول بعمره، الله يطول بعمره أوكي، وخفف لنا أضراره بذات الوقت.
1: بموضوع رئيس بري، وبعد عندي سؤالين وبدي أخلص، يلي وقتها بيقول محمود قماطي بتصور أنه بخاطب رئيس جمهوري، وأنت كيف تتجرأ يعني تستثني ركن اساسي بالدوله اللبنانيه هنا ببري؟
0: نعم.
1: شو الفكره يعني
0: من جهه تكريس
1: بدون الرئيس بري هو يفاوض،
0: من جهه تكريس المثالثه
1: ايه
0: اوكي، ومن جهه ثانيه انه هو مكلف من حزب الله وبالتالي هو بيعبر رسميا عن موقف حزب الله، ومن جهه ثالثه محاوله القول انه ما في بهذا البلد توازن طائفي والى ما هنالك بحرض الطائفه الشيعيه، وهيدي كلها بتأدي لاحقاً أن تخلق إشكاليات. إذا في زمن بده يصير في تخفيف نهائي أو إلغاء نهائي لدور البارودي وإلى ما هنالك، بدك تبقى حزب الله بده يطلب ثمن دستوري تيكرس كثير أشياء بالدستور، وطبعاً مدعوماً
1: تعديلات على النظام السياسي
0: طبعاً تعديلات
1: إلغاء الطائفية السياسية
0: ما لا لا ما بعرف، يعني أكيد ما حيروح على مستوى على المستوى اللي نحن
1: أو انتخابات خارج القايد الطائفي.
0: والله يا ريت، والله يا ريت خارج القايد الطائفي وخارج الخدمات الزبائنية وخارج السلاح وخارج ايه والله يا ريت، عن جد يا ريت، انه يا ريت منوصل لمرحلة انه منكون خارج القايد الطائفي. بس هو ما عم بيطلب خارج القايد الطائفي، حزب الله ما بده انتخابات خارج القايد الطائفي.
1: شو بده؟
0: حزب الله يريد تكريس الطائفية الى ابد الابدين مع توسيع النفوذ الشيعي داخل النظام الطائفي السياسي في لبنان، وهذا اخطر ما في حزب الله. حزب الله كذاب اللي بيقول بده يلغي الطائفية السياسية في لبنان، اكبر كذاب بالعالم. اذا حتى لو بده يكون الأول بحزب الله، بيكون الكاذب الأول بحزب الله الذي يريد تكريس الطائفية إلى يوم القيامة في لبنان هو حزب الله، وكلنا متواطئون معه.
1: عظيم. بآخر وقابة اللي طلعت معي أعطيتني الوقت الإكزاكت لانطلاق الحرب ما بنسى. بآخر سؤال، بدي أسألك عن موضوع يقال إنه في حرب قادمة على إيران وهناك حرب قادمة على لبنان.

0: التزامن، شو عندك معلومات معطيات قراءة سياسية؟
1: قراءة في لبنان ناطرين حزب الله إذا بدك يصعد أكثر فأكثر تياخذوا حجج تيتقدموا أكثر فأكثر. هلأ كله عم يلعب جودو،
0: كل مسيرة قرية،
1: كله عم يلعب جودو هلأ. أوكي، يعني إسرائيل بدها حزب الله يطلوا عم يدعي القوة تهي تطلع تمارس التمدد الغباري، هذا بسميه أنا التمدد الغباري، لأنه هو وين ما تفوت بتغبر، مش بتدمر، بتغبر، يعني بتطحن، بترجع كل شيء غبار، أوكي؟ يعني الجنوب أنت من الغبار يا جنوب وإلى الغبار تعود،
0: أوكي؟
1: إنها تغبرنا، أوكي؟ مشان تأخذ تغبير، والولايات المتحدة الأمريكية سوف تشدد حصارها أكثر فأكثر حتى إيران هي تعمل بادر إلى اطلاق النار بعد لما ما تقدر اذا ما استسلمت، وبالتالي لن يكون المبادره بالتوسيع في الخطط العسكريه الجديده، اوكي، من صاحب المصلحه في الحرب هو من صاحب المصلحه بوقف الحرب. يعني ايران هي اذا اطلقت هي الحرب بتروح على حرب، مش دونالد ترامب. ولبنان اذا هو عمليا بقي قايل له ما بعمل بقي حزب الله على ما هو حزب الله الحالي، هي بتوسع إطار التغبير.
0: في جولة، يعني أنت بتوقع دمار أكثر على كل حال.
1: تغبير. إسرائيل هالمرة ما عم بتدمر، إسرائيل هالمرة عم بتغبر، وهيدي الكارثة الكبرى على بلدنا، عم بتغبر. وهيدي إذا بدك إعجابي المذهل بحزب الله، إنه عينه مش بالأرض، عينه مش بالشباب اللي بتموت، عينه مش بالبيوت البنايات اللي بتقشط، عينه مش بالناس اللي بتروح، عينه مش هيك، عينه دايماً قديش بالحق أذى بالعدو، عنده قدرة صمود استثنائية، ولا شيء بيأثر فيه. كأنه روبو، يعني طلع بحزب الله بتحس حالك بروبو، ما بيتأثر، لا عين تدمع، ولا جسم بيدمي، ولا كأنه صاير معه شيء.
0: أرضه وشهداء ولا عم نخسره،
1: ولا كأنه مثل لما تسبي للذكاء الاصطناعي بيقول لك أرجو ألا تشتمني مثلا، هيدي إذا رد عليك وبقول لك مقبولة منك إنها مسحة، تحسي حزب الله حالي من الروبوتيك، أوكي؟ لا قلبه ولا إحساسه ولا شعور ولا شيء، وكأنه مقاصده أن يموت. فهمت كيف؟ هيدا اللي كنا عم نحكي فيه بأول الحلقة، وبالتالي إيه ما بيتأثر بشيء، وإسرائيل مستفيدة من هيدي اللعبة ورايحة على تغبير لبنان.
0: صحيح، عم تستفيد
1: على تغبير وهلا شو بتاخذ؟
0: عندها حجج.
1: وكل ما بكره الدولة اللبنانية بقيت عاجزة، رح تقول لها الدولة اللبنانية حاعطيكي شو ما بدك. عشوائي تقول له عندك شوية فلسطينية هديهم، مش بدك على القد، رح تروح مع الدولة اللبنانية، بس اشتغلي شغلك بسلاح حزب الله، اوكي، وناطرتك بتقعد، بس انا ما فيني انطرك وارجع على بيتي مثل ما عملت فيي بال 1701. ناطرتك ما دحن، ناطرتك، وحزب الله بقول الدولة فشرتي، اوكي، وببلش واخر شيء، وهي بتروح بتغبر، وعقعدة انه قديه بتاخذ معنى التحرير، عقعدة انه نحن قديه هلا 2026 بنحرر جنوب لبنان باستثناء مزارع الشمعة بال 2086.
0: أوكي؟ يعني خلاص الحلقة، الاحتلال مستمر، الدولة عاجزة،
1: ما بعرف إذا حزب الله استمر بحالته الروبوتية، أوكي، كل المآسي مستمرة،
0: الحرب مع تغبير على الأبواب،
1: الحرب نحن فيها. أنا عم أقول لك هني ناطرين هلأ، هني لن يبادروا إلى توسيع الحروب، رح ينطروا حزب الله وإيران هي تبادر إلى استمرار إطلاق النار على قاعدة شعارات، لأنه عم بيحصرون لدرجة إذا ما أطلقوا النار هزيمة حزب الله كاملة، وإذا إيران ما أطلقت النار هزيمتها كاملة بفضل الحصار، لأنه نسبة الخسائر تبعها نسبة خسائر قاتلة للمستقبل.
0: بدي أشكرك. يعني ريت بعد معنا وقت اكثر ما بنشبع من الحديث.
1: شكرا لك.
0: شكرا على كل المعلومات وكل المعطيات. استاذ فارس خشن الكاتب السياسي نورتنا.
1: وانا
0: السياسه اهلا وسهلا فيك. بدي اشكركم مشاهدينا على المتابعه.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما 1000%
5: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
8: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
8: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن التلاعب بقانون العفو لأغراض سياسية ضيقة أمر مرفوض، مشدداً على ضرورة رفع المظالم من المتضررين من المرحلة الماضية.
2: أفادت رويترز نقلاً عن مصدر باكستاني أن واشنطن وطهران تواصلان تعديل شروطهما في المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب وسط ضيق الوقت المتاح لحل الخلافات بين الطرفين، كما أشارت المعلومات إلى أن باكستان نقلت مقترحاً إيرانياً معدلاً إلى الولايات المتحدة في إطار جهود الوساطة المستمرة. تتواصل الإدانات العربية والدولية للاعتداءات التي استهدفت السعودية والإمارات، مع تأكيد دعم أمن واستقرار دول الخليج ورفض أي هجمات تهدد المنطقة. وشددت بيانات رسمية على أهمية ضبط التصعيد ومنع توسع التوترات الإقليمية.
1: أفادت تقارير أوروبية بأن إيران سجلت أعلى معدل لعمليات الإعدام في العالم منذ 44 عاماً، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في البلاد.
3: يزور المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزيرة غرينلاند للمرة الأولى، في خطوة تعكس الاهتمام الأمريكي المتزايد بالمنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل خسر حزب الله بيئته قبل أن يخسر الحرب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

أتغير هوانا وسعر كل شغلي غلي وخسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
1: مع علي بليلين وجلال الشعار إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: يا حلو
0: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتأس اليوم.
2: ايه والله

0: انا هيك سمعته عم بيقول مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحالي، انت مشوارك قريب هلا بوصلي، بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب مركزيه شباب انتبهوا منيح، سمعت خبريه انه ما راح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم.
2: عنجد؟
1: ايه اكيد. شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمه وموثوقه، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
0: مرات الاشاعه ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبريه وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل؟ يا رب. وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: ألو تريزة، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضة، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخاطري ويرحم موتك، مسرحية القرن البيضة.
5: على في الدباري أنسيكا تومي سامي شبورت دم.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
7: ما الفو شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
7: السامبا قال لك هو دفك انزو عم يعرف.
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: بدأت القوات الأمنية بالتنسيق مع الحكومة وبلدية بيروت نقل النازحين من الواجهة البحرية في بيروت إلى موقع جديد تابع للبلدية ومجهز بخيم أكبر وخدمات أساسية.
0: اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن التلاعب بقانون العفو لأغراض سياسية ضيقة أمر مرفوض، مشدداً على ضرورة رفع المظالم من المتضررين من المرحلة الماضية.
1: أفادت رويترز نقلاً عن مصدر باكستاني أن واشنطن وطهران تواصلان تعديل شروطهما في المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب وسط ضيق الوقت المتاح لحل الخلافات بين الطرفين. كما أشارت المعلومات إلى أن باكستان نقلت مقترحاً إيرانياً معدلاً إلى الولايات المتحدة في إطار جهود الوساطة المستمرة. تتواصل الإدانات العربية والدولية للاعتداءات التي استهدفت السعودية والإمارات، مع تأكيد دعم أمن واستقرار دول الخليج ورفض أي هجمات تهدد المنطقة. وشددت بيانات رسمية على أهمية ضبط التصعيد ومنع توسع التوترات الإقليمية.
0: أفادت تقارير أوروبية بأن إيران سجلت أعلى معدل لعمليات الإعدام في العالم منذ 44 عاماً، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في البلاد.
1: يزور المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزيرة غرينلاند للمرة الأولى، في خطوة تعكس الاهتمام الأمريكي المتزايد بالمنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل خسر حزب الله بيئته قبل أن يخسر الحرب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: حلو.
1: ستار سيستم و تو يو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: أورتيغا ساملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل، بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل، طابق الثاني، إنسترومنتس جراج، أشرفية. ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني 80s والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما 1000%
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قالوا هو دبكي قال شو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: بدأت القوات الأمنية بالتنسيق مع الحكومة وبلدية بيروت نقل النازحين من الواجهة البحرية في بيروت إلى موقع جديد تابع للبلدية ومجهز بخيم أكبر وخدمات أساسية.
0: اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن التلاعب بقانون العفو لأغراض سياسية ضيقة أمر مرفوض، مشدداً على ضرورة رفع المظالم من المتضررين من المرحلة الماضية.
1: أفادت رويترز نقلاً عن مصدر باكستاني أن واشنطن وطهران تواصلان تعديل شروطهما في المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب وسط ضيق الوقت المتاح لحل الخلافات بين الطرفين. كما أشارت المعلومات إلى أن باكستان نقلت مقترحاً إيرانياً معدلاً إلى الولايات المتحدة في إطار جهود الوساطة المستمرة. تتواصل الإدانات العربية والدولية للاعتداءات التي استهدفت السعودية والإمارات، مع تأكيد دعم أمن واستقرار دول الخليج ورفض أي هجمات تهدد المنطقة. وشددت بيانات رسمية على أهمية ضبط التصعيد ومنع توسع التوترات الإقليمية.
0: أفادت تقارير أوروبية بأن إيران سجلت أعلى معدل لعمليات الإعدام في العالم منذ 44 عاماً، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في البلاد.
1: يزور المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب جزيرة غرينلاند للمرة الأولى، في خطوة تعكس الاهتمام الأمريكي المتزايد بالمنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل خسر حزب الله بيئته قبل أن يخسر الحرب؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: حلقة جديدة من 5 على 5 بتنطلق مباشرة عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. والبداية مع العميد ناجي ملاعب. عميد مساء الخير.
1: مساء النور
0: عميد. نتحدث عن المفاوضات، حصلت مفاوضات ليومين بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني، أبرز البنود أو أبرز التوصيات يلي تم التوصل لها وهل طبقت على الأرض؟ لأنه شفنا أساس وقف إطلاق النار وتمديده 45 يوم، صارت الساعة 12 واستمرت هذه الخروقات وهذه المسيرات والضربات يلي حصلت.
1: الموضوع منشان ما يكون في لبس بالفهم، التباس بفهم ما ورد بنتائج المفاوضات من أول انعقادها في جلستها الأولى، كان هناك في المادة الثالثة أنه صحيح المادة الأولى وقف الأعمال العدائية، التزم الطرفان بوقف الأعمال العدائية، لكن المادة الثالثة بتقول أنه يحق لإسرائيل استخدام كافة الوسائل للدفاع عن النفس حتى ضد أي أعمال وشيكة أو حتى ضد أي تهديد بأعمال وشيكة. يعني أمريكا بتبيح لإسرائيل إنه ما تفعله إسرائيل حاليا في الجنوب اللبناني هو دفاع عن النفس.
0: هو دفاع عن النفس. هذا دفاع عن النفس يلي عم تعطي الضوء الأخضر أمريكا لإسرائيل، ما بيرجع بيأدي أنه يكون في أصوات عم بتقول طب هذه المفاوضات ليه الدولة اللبنانية عم تروح تقعد مع إسرائيل على الطاولة عم يحكوا بموضوع معين وفي ضوء أخضر لإسرائيل الدولة تكف النار، ولبنان كان عم بيطالب ولا سيما رئيس الجمهورية بوقف إطلاق النار لحتى يقعدوا على الطاولة.
1: نعم، يعني وقف الأعمال العدائية اللي وافق عليها الفريقان، أمريكا سمحت مثل ما عم بتقول ريكاردو أنه لإسرائيل أنه هذا مسميته دفاع عن النفس. كان من المفروض أنه أن يلاقى هذا العمل بمبدأ آخر يعني يؤخذ على لبنان أنه ما أخذه لحد الآن، هو التزام حزب الله بوقف القتال. يعني إذا التزم حزب الله بوقف القتال يعني وقف العمل اسم الأعمال العدائية وقال أنه نحن سنوقف إطلاق النار، يعني ساعتها قادر لبنان يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية إنها تضغط على إسرائيل إنه من جهة لبنان نحن التزمنا إنه ما في أعمال عدائية.
0: طيب رئيس مجلس النواب
1: أي صاصة عم تطلع باتجاه الجليل الأعلى باتجاه المستوطنات الإسرائيلية عم بيعتبر الإسرائيلي بيضخمها يا لطيف إنه عم يستعبط، يعني عم في أعمال عدائية ضد إسرائيل، بينما الواقع على الأرض إنه قادر حزب الله إنه يلتزم ويجب أن يلتزم بإنه وقف إطلاق النار، يعطي هالورقة للبنان حتى يستطيع لبنان أنه يقول أوقفنا الأعمال العدائية.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري شدد على أنه في حال إسرائيل التزمت التزاما تاما وكاملا بعدم إطلاق النار بيقدر يعطي ضمان لرئيس الجمهورية بأنه الحزب أيضا هو من جهته ما رح يطلق النار باتجاه إسرائيل. إسرائيل ما التزمت، هل هذا الكلام كان مبني على معلومات بأنه إسرائيل ما رح تلتزم؟
1: أوكي، نحن بهمنا الراعي الأمريكي لهذه المفاوضات، نحن بهمنا الكلام الذي صدر بموجب بيان رسمي صدر عن السفارة الأمريكية في بيروت من 10 أيام. ريكاردو بيقول البيان بشكل واضح إذا تبعت الخطط الأمريكية في هذا في هذه المفاوضات قد يصل لبنان إلى بسط سيادته على كامل التراب اللبناني. هاي بتمسكنا نحن انه هالخطة الامريكية يلي ما عندنا غيرها مثل ما قال فخامة الرئيس انه نسلكها مظبوط نوصل لمحل انه من عندنا نحن اوقفنا التزمنا بوقف الاعمال العدائية. يعني اذا نحن التزمنا صار فيك انت تعطي ورقة للمفاوض اللبناني انه اسرائيل تعتدي، لانه اذا عدنا بالذاكرة لعشرين يوم يعني صدر بيان عن الاتحاد الاوروبي يستنكر اعتداء حزب الله على إسرائيل. يعني 6 صواريخ خربوا لنا القصة. بالنتيجة شو اللي عم بيصير ريكاردو؟ اللي عم بيصير إنه هذا هذه العقيدة اللي متبعها حزب الله لحد هلأ إنه يستنزف العدو الإسرائيلي وكل يوم عم يستنزفه في عتاب جديد وفيه، لكن من يدفع الثمن هو لبنان. يعني إسرائيل أمام هذه القوة اللي موجودة أمامها الجوية والسيطرة الجوية والنزوح اللي صار ل 116 قريه والهدم اللي صار، مين عم يدفع الثمن؟ لبنان عم يدفع الثمن. لكن يعني لو هالاعمال الحربيه هي عم تودي لنتيجه، عال من نوقف وراها كلنا. ولكن هاي الاعمال الحربيه يلي امريكا عم بتقول انه هاي اعمال عدائيه، واوروبا عم بتقول هاي اعمال عدائيه، عم تشلحنا ورقه دبلوماسيه مهمه كثير عم بيحاول لبنان الرسمي يفوت فيها. يعني اليوم لا يكفي انه الرئيس بري يقول خلي اسرائيل توقف، اسرائيل كلنا بنعرف ما راح توقف، ولكن انت اعطي الوفد الرسمي اللبناني ورقه منيحه يدخل ب 29 الشهر على مفاوضات عسكريه مخطط لها، انه نحن من جهتنا ما عندنا اعمال عدائيه، فليلتزم العدو بوقف الاعمال العدائيه.
0: بالعلن يقال بأن إسرائيل بدأ أمر واحد وهو نزع السلاح، بينما لبنان عم بيطالب بمساعدات مالية اقتصادية، وقف الحرب، عودة النازحين للكرة الجنوبية وإعادة الأعمار. هل هذه هي فقط النقاط الموجودة بالعلن أو لا في مطالب أخرى، مثل مثلاً إلغاء التجريم التواصلي مع إسرائيل ولكن ما عم ينحكى عنه، وهذا هو مصدر الخلاف بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي بالمفاوضات؟
1: طبعا اسرائيل عليها بالمفاوضات انها تطرح اقصى ما لديها، ولكن لبنان ما في هلق يلغي العداء لاسرائيل، لانه يفتح المجال امام كثير من القوى انها من هلق تدخل اسرائيل على ساحتك او يدخلوا اللبنانيين على الساحه الاسرائيليه، ويصير هذا الدخول يعني مباح ومشرع. بينما لا، نحن كل ما هو نحن ارضنا محتله، يعني هذا ما فينا نزيل هذا الوضع، ممكن ان يزال عندما ينتهي احتلال الأرض ويطبق المبادئ اللي على أساسها عم يتم التفاوض، ساعتها ممكن، ساعتها ليس فقط إزالة هذا الكلام، يعني ممكن ليس فقط يعني هدنة أو وقت عمل عدائية أو يعني بداية تطبيع أو شيء. طبعا هذا مشروط بقرارات القمة العربية عام 2002، وهذا موقف سعودي خليجي مصري، موقف واحد خلف لبنان أنه ما يوصل لمحل بتطبيق السلام ما لم يكن هناك دولة فلسطينية مثل ما العرب اتفقوا كلهم. طبعا هذا ما رح يوصل لهون، لكن ما فينا نوصل لهذا الوضع إلا بنهاية المفاوضات. وكمان في مطلب تاني واللي تجاوزوه يمكن لحد الآن، هو الصورة التذكارية أنه يلتقوا بصورة واحدة الرئيس الأمريكي جامع الرئيس اللبناني ورئيس وزراء إسرائيل. هذا إذا التزمت إسرائيل وانسحبت من أراضي اللبنانية ما بيعود في مشكلة، إذا كان نحن ما عندنا ولا نية تجاه إسرائيل، أبدينا حسن الجوار وما عاد في ولا نية أنه نقاتل إسرائيل، وساعتها ممكن. ولكن هودي بيجوا الحلين هاو بنهاية المفاوضة.
0: عميد، البلدات الجنوبية إن كانت قبل الخط الأصفر، جنوب الليطاني مدمرة كلياً، في أزمة جديدة عم تطرح حالياً، موضوع البيال، موضوع النازحين في هذا المركز يلي بتقول الدولة بأنه منه مؤهل ليكون مركز إيواء أو مركز مساعدات لألون. طيب أمام هذا الواقع، نازحين وين بدهم يروحوا؟ ما هيدا كمان مشكلة أساسية، لأنه لو طلعوا لفوق أول شيء الأرض ملوثة من وراء الفوسفور وغيرها من الألغام ومن وراء المعدات العسكرية اللي إسرائيل عم تستخدمها. تاني شيء، في حتى في حال طلعوا ما عندنا بنى تحتية وإعادة الأعمار بدها وقت.
1: طبعا مجرد ما يصير في وقف اعمال عدائيه، نص هؤلاء الموجودين او حتى ثلاث ارباعهم بنفس الليله بيرجعوا على البيوت حتى لو كانت مدمره.
0: صحيح، وهذا المشهد شفناه مرارا
1: بال 2024 وشفنا بال 24 وشفناه هلا. ولكن خلينا شوي يعني نحكي عسكريا. أنا عشت بقيادة سرية زحلة، سرية بعلبك بأيام معينة بال 96، كنت قائد سرية، وأعلنت منطقة عسكرية نتيجة حادث معين. إعلان المنطقة العسكرية يطبق حالة الطوارئ بهذه المنطقة، يعني بيكون في عند قيادة الجيش في غرفة عمليات قيادة أبلح، غرفة عمليات فيها ضابط من قوى الأمن، من أمن العام، من أمن الدولة، بينتبهوا للأمن ويصير فيه الموضوع الأمن أساس. مش ساعة بدك بتروح بدك تعمل مخالفة ضبط لأنه مش حاطط عيار لموتير الكهرباء تبعه أو مخالفة بناء، كل شيء بيصير مدروس ومقاد أمنيا. اليوم هذه الحالة لازم تصير بلبنان وتباعا. اليوم شو معنى أنه بيروت منزوعة السلاح؟ شو يعني حدا بده يجي يفتش لي بيتي اذا في سلاح؟ شو يعني من ذو سلاح؟ هذا كلام لا يترجم على الارض، انا ضابط وما فيه ترجمه. ولكن اليوم تعلن بيروت منطقه عسكريه، بصير كل مراكز اللواء بنحط عليها عسكر، بصير العسكر هو بينتبه كيف عم تتوزع المعاشات، عفوا كل التنميه وكل المساعدات اللي عم تجي، بصير كمان بيحفظ الامن بالداخل، بصير ما في سرقه، بصير يحدد وين مراكز اللواء الصح يلي ممكن ننقل عليها. بصير مثلا جسر فؤاد شهاب، يعني لا الجسر اذا بدك شعر الحلو، الاماكن اللي مستقر فيها الجيش اللبناني تحت المرفأ مقابل المرفأ، في عم يستخدموا جزء بسيط. كل هذه مواقف سيارات هونيك، ما شفت ولا سيارة أرسلت لهونيك مثلا. وين بلدية بيروت؟ وين الطوارئ؟ فرق ما تعبي الشوارع سيارات، فرق ما تحطهم بمكان محفوظ وجيد وعليه حراسة. يعني اليوم كمان التصرف الأمني بيساعد كتير. اليوم حتى أمام ضاحية الجنوبية هناك حواجز الجيش، إذا فعلت هذه الحواجز وصارت تتعاطى مع كل سيارة داخلية أو خارجية، إذا محمل أغراض منين محمل ومين صاحب البيت ومين من من من عندك، كون في إدارة ذاتية تعتها الجيش اللبناني، حتى اللي معه مارق ومعه سلاح، شو فايت يعمل معه سلاح بالضاحية أو معه مطلع سلاح؟ شو رح يعمل هذا السلاح؟ يعني إذا القبضة الأمنية منطقة منطقة يجب أن تأخذ مجالة ساعتها نحمي كل الناجحين إن كان بالبيال أو بغير البيال.
0: عميد، الساحة اللبنانية لو قد ما حاولوا عدم ربطها بالصراع الأمريكي الإيراني، بالآخر رح ترجع هذه الساحات كلها تتوحد. سؤال، محاولة استهداف الأراضي السعودية وقبل دول عربية أخرى، أي مؤشر، أي رسالة، ما يحصل رح يرجع يأكد المبدأ نفسه بأنه في احتمال ترجع وتيرة الاقتتال بين إيران وبين أمريكا، لا سيما بين الحديث الإيراني والحديث الأمريكي عن أنه أمريكا مستعدة للعودة إلى هذا الصراع، وإيران بتقول بأنه بعد إيران هي من تتحكم بمضيق هرمز.
1: أخ ريكاردو، مضيق هرمز أهم من النووي بالنسبة لإيران. مضيق هرمز في رسالة وجهوها الإيرانية لدول الخليج، أنه تعالوا نعمل إدارة جديدة لمضيق هرمز، لأنه نحن عبر التاريخ نحن اللي قاتلنا البلجيكيين، ونحن اللي قاتلنا الكذا، ونحن اللي حافظنا، ونحن يعني تعالوا شاركونا، ولكن الأمر والقرار هو للإيراني، هو هيك بيعتبره، بيعتبر الخليج الفارسي هذا، وهذا المعبر هو متحكم فيه. ومشابه إنه لميلة عمان الأرض مسطحة وناكشة عالي، يعني الماء مش غميقة، الماء الغميقة هي لميلة إيران بالمضيق، وعبر مسربين يعني على 3 كيلومتر ب3 كيلومتر، هول المسربين ممكن، ولكن اثنيناتهم لجهة إيران، منشان هيك إيران عم تتحكم بهذا المضيق، وهذا المضيق هو سبب إذا إعادة يعني قتال بسبب المضيق أكثر شيء. لكن ما بعرف أنا قديش إذا المضيق بده كمان الإيراني بحكم سيطرته أو حتى تعاونه مع الحوثيين في اليمن كمان ممكن يسكر باب المندب. لذلك الحل العسكري كتير صعب. إذا بدهم يعيدوا نفس العمليات السابقة بحجة أنه أماكن وبنية تحتية، ما ضربت البنى التحتية بالماضي، مدارس ومستشفيات ومعامل ومراكز قوى أمن وكل البنى التحتية ضربتها، ترجع تضربها يعني عم تعمل عمل عسكريا غير نافع. لكن إلا إذا ضربوا مراكز نفط والطاقة، وهذا أخطر شيء ممكن أن يحصل، لأنه دول الخليج العربي إذا تم هذا الوضع بدأ إيران هددت علنا أنه ما في طاقة بكل المنطقة، نحن ساعتها بنضرب، إذا راحت الطاقة تبعنا نضرب الطاقة الأخرى. من المؤسف أنه إيران تفكر بهذه الطريقة العدوية، بينما دول العرب كلهم بعدهم دول الخليج لحد الآن بعدهم عم بيتواصلوا، وزراء الخارجية مع وزير خارجية إيران، وبعدهم ما قطعوا مع إيران. لذلك اليوم إذا وصلنا إلى هذا الحل، وضع صعب جدا، أمريكا بتكون مسؤولة، لكن أخشى ما أخشاه أنه هذا ما تريده إسرائيل في المنطقة، تهديم المنطقة كاملة. ما بعرف قديش الأمريكان رح يكونوا يعني جديين وعندهم الحكم الكافي ما يفوتوا بهذا الحل.
0: عميد، هيدا ملف سياسي أمني وغيره، الملف السياسي يعني الكل عم يحكي فيه قانون العفو العام. النواب عم يتوافدوا وتوافدوا إلى مجلس النواب لمناقشة هذا الملف في إغلاق للطريق من النعمة باتجاه بيروت من قبل الإسلاميين يلي هن عم بيطالبوا بي يكونوا جزء من هذا القانون. لما نحكي عفو عام، هل من سوف يستفيد بطريقة سلبية من العفو العام؟
1: لك أنا هوني بأيد موقف معالي وزير الدفاع، يعني إنه يلي قتل جنود لبنانيين مش لازم يكون وارد اسمه بعفو عام. خلينا نكون واضحين يعني بشكل
0: واضح. نحكي عن معركة عبرة يلي حصلت بالسابق.
1: أبداً معركة عبرة يلي أطلق نار على الجيش اللبناني، هذا ما لا يجوز أن يشمله العفو العام. لكن بقية الناس يلي نضمي إليهم وبعدهم من دون تحقيق لحد الآن، يعني هذا ممكن أنه يوصلوا لحل. لكن فقط هاي القصة أنا بتعنيني كثير وبتعنيك وبتعني كل اللبنانيين، أنه لأطلق النار على الجيش اللبناني يعني هذا يستثنى من العفو العام، والباقي ينبحث، كل الأمور تنبحث.
0: هذا بالنسبة إلى موضوع من أطلق النار من الإسلاميين على الجيش اللبناني، هذا المكون السني. بالنسبة للمكون الشيعي، ماذا يطالب المكون الشيعي من قانون العفو العام؟ هل بمحاكمة أشخاص معينين أو بالإفراج عن بعض الأشخاص يلي موجودين بالسجن بتهم المخدرات وغيرها؟
1: لك أنا كنت سبقت وقلت لك أنه خدمت بالبقاع. كثير من الأمور، يعني تقصير القضاء وعدم حضور الجلسات وعدم سوق الموقوفين وعدم يعني كل مين كان يدير على ظهر الثاني. أنا يعني فجأت أنه مثلا أيام الوزير مروان شربل لمن عمل برومية غرفة تحقيق، قاعة للتحقيق كلفت 5 مليون دولار. لحد الآن لحد بداية هذا العام كانت يعني كل هاي الفترة لم تستخدم هذه القاعة، وهيدي ليش أنشئت؟ أنشئت حتى كل من نصب لهم إرهاب أو كل من يتعدى شوقه لأنه رئيس عصابي أو شيء يعني وضعه خطر، بيطلع القاضي على رومية وبيطلع بيستجبه برومية. لكن يبدو أنا اجتمعت بمسؤولين يعني بقيادة الدرك وتفاجأت يعني إنه هني رفعوا كتبه وقاموا بما عليهم، لكن القضاء ما بدي أسيء لحدا، لكن القضاء كان يتحجج إنه بالصلاحية المكانية المرتكب الجرم بعلبك ما في أنا روح حاكمه برومي، يا عيني تحلية صلاحية مكانية إذا صعب سوقه وإذا هذا الوضع مش قادرين نسوقه وعملنا لك محكمة من شانة بتقلي الصلاحية المكانية أحسن ميت عمق فيها. يعني عن جد في شغلات كثير يعني العسكر مضايق منها. هلق بلشت هاي المحكمة وبلشت هايدي بتشيل كثير من الأمور وبيخففوا الحالة السجنية، يعني اللي عنده جنايات ومحكمة جناحية مثلا وصار له بالحبس يعني أكثر شيء لازم يقول 3 سنين، صار له 5 سنين يا أخي. طيب أوكي هذا ليش بعده 5 سنين يا أخي؟ خليه سبيله. أنا باجتماع مع قائد درك في عنا لا أقل من 600 شخص إذا وافقوا على كتاب قائد الدرك بيطلعوا هودي بدون محاكمة، لأنه قضوا فترة بالسجن، فترة سجنية كبيرة من دون محاكمة، لذلك يخلى سبيله وعند ما بدك إياه يا أخي على المحاكمة بيجي. عرفت كيف؟ كثير من الأمور تنحل لو فعلا تخذ بعين الاعتبار أنه في قضاء وفي دولة.
0: تحدثنا عن موضوع المكون السني، المكون الشيعي. بالنسبة إلى المكون المسيحي، يطالب بعودة المبعدين إلى إسرائيل، من إسرائيل إلى لبنان، هل هذا الأمر ممكن؟
1: طبعا ممكن طبعا. يعني معلش إنه باتفاقية بالماضي بال2006 عندما بال2000 بعتقد عند لمن جرى تحرير الأراضي المحتلة وانتهى جيش لبنان الجنوبي، انعمل كوتا، كل مين كان بجيش لبنان الجنوبي أو كان يعني عليه مطالبة يعني فات شهر على الحبس وطلع، يعني بوقتها انعمل نوع من كومبرومي يعني هيك إنه خي شهر شهرين وبيطلع. وكثار من الناس يعني كانوا مجبرون، يعني مجبرون، أخاك لبطل موجود بهالمنطقة بده عايش عائلته بده كذا، مش عن قناعة يمكن دخل بجيش لبنان الجنوبي أو ما بعرف وما عمل جرائم. طيب هذا ليش بدي حاكمه أنا؟ طيب أوكي يعني نعمل كوتا إنه هودي يعني شهر شهرين وبيخلصوا. طيب هؤلاء الناس إذا نجابوا من الخارج وطلع أنه مش عاملين ولا شيء بحق لبنان ليش بني يضلوا برا؟ إذا مش عاملين شيء مأذي للبنان، إذا ما فيش عليهم مطالبات في لبنان
0: مين
1: جابوا؟ كمان بدي افتح ناس لريكاردو إذا الوقت بيسمع.
0: تفضل. أكيد
1: إيه. عن الموقفين السوريين. طيب يعني جرى اتفاق أنه لحد 600 موقوف بيطلعوا هودي محكومين بكفوا حكم الفوق. طيب بقية الموقفين، طيب اليوم جزء كبير من العلاقة يعني يلي هي العلاقة هشة بين لبنان وسوريا، نتيجة دائما السوريين بيطالبوا انه رجال العهد البائد موجودين بلبنان ولبنان حاميون ومنهم ضباط ومنهم. طيب في مبدأ، في اتفاقية مبرمة عام 1956 بين لبنان وسوريا بتقول انه مدعي عام بلبنان قادر يخاطب اي مدعي عام بسوريا اذا عنده مطلوب موجود عنده، فتطلع دورية بوقفوه بجيبوه. مدعي عام سوري قادر يخاطب اي مدعي عام في لبنان، قادر يقول له يا عيني هيدا عليه مذكر التوقيف، رح ودي دورية لعندك مشوا وسلموا للدورية بتطلعوا على سوريا. هذا هاي الامور يعني شوي يعني العودة للقانون وللاتفاقيات كتير مهمة. يعني بدهم ضباط مطلوبين يطلعوا فيهم مذكرات توقيف ويغسلوا وين موجودين في لبنان حتى المدعي العام يكلف القوى الأمنية يوقف هذا الشخص ويسلمه يتحاكم بسوريا مش عنا. وليش ما نضل نحن علينا شمعة ان نحن عم نلف في مطلوبين وعم نلف؟ يعني كتير من الشغلات قانونا تنحل بس بدك شوي ما بعرف يعني لماذا سكوت عن هالقصص هودي.
0: عميد بدي ارجع معك لموضوع المبعدين باسرائيل الى لبنان، عوده هذه المبعدين في حال حصلت بيرجعوا نهائيا الى لبنان وما بيحق لهم بيرجعوا الى اسرائيل، صح؟
1: طبعا من صار بلبنان وخلص اكيد. طبعا. يعني اكيد يمنع نهائيا لبنان طالما انه ما ازال هذا الحرم بينه وبين اسرائيل. طبعا بدي صار يعني موئله لبنان ومثل كل
0: اللبنانيين. طب المبعدين الى اسرائيل اللي اسسوا عيال، اسسوا صدقات، اسسوا مجتمع لهم، في حال رجعوا، نفترض ان رجعوا والى لبنان وضلوا بلبنان، طب يمكن عندهم اشخاص بدهم يتواصلوا معهم بالخارج باسرائيل، هون شو بيصير؟ كمان بيكون ممنوع يتواصلوا معهم، بس ما انت عشت كل حياتك هونيك، لو نفترض هذا الشخص كيف بده يرجع لبنان ويقطع هذا التواصل مع كل يلي بيعرفهم باسرائيل؟ هو كمان في يعني من مشكله كمان عندك هيك كذا مساله بتطلع منه.
1: يعني بيعرف حاله مش قادر يرجع ويقطع علاقته نهائيا مع اسرائيل ما يرجع. اللي بده يجي على لبنان بده يصير يعامل مثله مثل كل اللبنانيين، ما في تمييز بالحقوق في لبنان ابدا.
0: عميد ايضا السؤال بعيد عن ملف القانون العفو العام، فاذا نحن عندنا ملفين، ملف هلا عم نحكي عنه طبعا المفاوضات بين لبنان واسرائيل وملف العفو العام، أي ملف آخر برأيك مهم أنه يكون عم ينحكى عنه ولكن حالياً ما كتير عم يضوى عليه عبر الإعلام؟
1: أهم ملف هو أنه يطلع وفد ناس إلى أمريكا بتضامن وطني ووحدة وطني، وهذا يقتضي إما جلسة حوار إما أخذ قرارات دعم القرارات التي اتخذتها الحكومة. لأول مرة عندنا حكومة عم تأخذ قرارات مهمة جدا، لازم ندعم هذه القرارات بوحدة وطنية. كيف ممكن اليوم حدا كاتب أستاذ جامعي كاتب مقالة حلوة كتير بيقول إنه بدنا نضلنا هيك بهي الطريقة عم نخسر وطننا وعم نخسر بلادنا وعم نخسر. طيب في حلول ممكن تكون حلول بحط حل إنه طيب هاللبناني السلاح المقاومة يضلوا سلاح مقاومة، لكن توضع أمرته أن تعترف المقاومة أنه هذا السلاح هو فقط للدفاع عن لبنان أولا، ويوضع بتصرف الجيش اللبناني ثانيا، وأمرت أي دفاع عن لبنان أن تكون بيد الحكومة اللبنانية مثلا. يعني اليوم لازم يكون في حوار وطني يوصل لمحل ما نتعامل مع فئتين، يكون بلبنان فئتين يكونوا فئة واحدة.
0: طب عميد لما نقول وفد وطني المقصود فيه يكون مثل العادة من كل الطوائف مجتمعين فيه أو لا وفد وطني يوافق عليه؟
1: لا لا لا لا, لا مش قاصد أنا لا وفد وطني ولا شيء, أنا عم بقول إنه
0: وفد
1: حوار وطني حوار. يودي لورقة نظيفة, ورقة مرتبة, يعني ورقة متفق عليها لبنانيا. يعني اليوم لم بيقول الشيخ نعيم قاسم إنه أنا إذا كان المطالب اللي عم يطلبها لبنان هي نفس المطالب اللي بدنا إياها, أنا مع التفاوض لكن بتفاوض بغير مباشر وليس التفاوض المباشر. يعني أنا ما بتفرق معي إذا صيغة مباشر ولا غير مباشر, بس إذا كان يعني حزب الله عم بيقرب شوي من لبنان الرسمي, يعني بدي أدعم هذا الوضع أنا وبدي قوي على الأرض. يعني أهم ملف إنه دعوة لطاولة وطنية, دعوة لحوار وطني, دعوة لطائف جديد. مثلا اليوم السعودي بعده عم يحكي مع الإيراني, صح ولا لا؟
0: صح.
1: طيب نحن إذا السعودية اللي أوفدت لعنا شخص مهم جدا, طيب إذا السعودية رجعت هلأ عملت طائف اثنين, واليوم ليش مصر أنا على السعودية مثلا؟ لأنه الطائف بدي يعمل إصلاحات سياسية واجتماعية وإعادة أعمار. اللي قادر يعمل إعادة أعمار اليوم هني دول الخليج وبالذات المملكة العربية السعودية. إذا كان هذا الاتفاق وصلنا لاتفاق سياسي مدعوم به دعم على الأرض, مثل ما سوريا عم تنال هذا الدعم مثلا, ليش سوريا عم تنال هذا الدعم؟ نحن إذا رجعنا نحيي مؤسساتنا ونرجع ندعمها وندعم الليرة بودائع عربية مثل ما كانت بالماضي, يعني هذا الملف الأساس. إنه اليوم نحن منقول ما في حرب أهلية, صح ما في حرب أهلية, لكن ما تطلع للآخرين إنه هودي آخرين وهو نحن. لا, لازم نكون كلنا سوا إيد واحدة بمطالب واحدة ندعم الوفد اللبناني بمفاوضاته.
0: العميد ناجي ملاعب, أهلا وسهلا فيك وشكرا على هذه الإضاءة الشاملة اللي طرقنا فيها إلى موضوع المفاوضات, إلى موضوع العفو العام وغيره.
1: شكرا لكم,
0: أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا.

قصر بعبدا يتمسك بأربع مطالب خلال التفاوض مع إسرائيل، فماذا عن عقبة نزاع سلاح حزب الله؟ يتمسك رئيس الجمهورية جوزيف عون قبل عقد جولة رابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بوضع إطار محدد لهذه المحادثات. وضع عون أربعة شروط للمفاوضات تتمثل في: أولاً الانسحاب الإسرائيلي، ثالياً وقف إطلاق النار، ثالثاً انتشار الجيش اللبناني على الحدود فضلاً عن عودة النازحين إلى القرى. كما تحدث عون عن مساعدات اقتصادية أو مالية للبنان ضمن إطار المحادثات، مؤكداً أن كل ما يتم التداول به خلاف ذلك هو غير صحيح، وأكد عون أنه سوف يقوم بالمستحيل كي يوقف الحرب، قائلاً: لقد اختبرنا الحروب، فإلى أين أوصلت لبنان؟ وهل من أحد يستطيع تحمل الكلفة بعد؟ كما جددت إسرائيل الغارات اليوم على جنوب لبنان رغم دخول تمديد وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وتتمسك تل أبيب بنزع سلاح حزب الله وتهدد بالتوسع في الحرب واحتلال الجنوب اللبناني بأكمله.

0: أشار إعلام إسرائيلي إلى تفاصيل مسودة التفاهم اللبناني الإسرائيلي، وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن تصريحات مسؤول لبناني مقالت إنه مسودة التفاهم اللبناني الإسرائيلي وجاء في التفاصيل: أولاً، إنهاء حالة العداء من جانب لبنان باتجاه إسرائيل، بما في ذلك سن تشريعات تلغي قانون المقاطعة اللبناني لإسرائيل وإلغاء العقوبات المفروضة على من يقيمون علاقات مع إسرائيليين. ثانياً، تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية الصادر الذي حظر النشاط العسكري والأمني لحزب الله واعتبره غير قانوني، والعمل على نزع سلاح التنظيم عبر المنظومة العسكرية والقضائية والأمنية التابعة للدولة اللبنانية. ثالثاً، التزام لبناني بتنفيذ خطة لحصر السلاح بيد الدولة تحت إشراف آلية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة وبمتابعة لجنة خاصة تراقب تنفيذ التفاهمات. التزام أمريكي بتمويل وإنشاء لواء جديد في الجيش اللبناني على أن يجري تأهيل هذا اللواء وتدريبه من قبل الولايات المتحدة، وأن يكون مسؤولاً عن تنفيذ عملية نزع سلاح حزب الله، بما في ذلك الدخول إلى أي منشأة أو موقع عام أو خاص. كذلك سوف تشارك الولايات المتحدة في اختيار الضباط والجنود في هذه الوحدة مع إخضاعهم لعمليات تدقيق تستهدف استبعاد العناصر المشتبه بوجود صلات لها مع حزب الله. خامساً، إنشاء آلية للتنسيق مباشرة بين لبنان وإسرائيل عبر وسيط أمريكي، بما يضمن تنفيذ التفاهمات ويمنح إسرائيل ضمانات أمنية تتعلق بتقليص نشاط حزب الله. بريك ونتابع 5 على 5.
1: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني 80s والـ90s وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: يا حلو
1: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل اكشن؟
5: لا، بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
6: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
3: مع علي بليلين وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
8: يا ويلي من لشوط، السنه الموديال لنا ما حدا يناقش.
9: شو سكور؟
8: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
9: ما قلكوا شي انتو.
10: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي.
8: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
10: السامبا قالوا هو دبكي انسو عم يعرف.
11: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
10: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
8: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
12: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر.

0: او خدي اي دي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو
1: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

جولة على أبرز الأخبار. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سوف يعقد مشاورات أمنية هذا المساء بشأن إيران. ووكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق إيران التفاوضي: رغم إجراء واشنطن تعديلات بورقتها فإن الخلافات الأساسية قائمة، يجب إعادة أموال إيران المجمدة ولا فائدة من الوعود على الورق. وطهران لن تتخلى عن مواقفها المبدئية بشأن إنهاء الحرب. بينما لفت مصدر أمريكي للجزيرة إلى أن صبر الرئيس الأمريكي بدأ ينفد جراء عدم إحراز التقدم مع إيران. أمام إيران أيام وليس أسابيع لتقديم شيء للرئيس ترامب يؤدي إلى تحريك الجمود، ورئيس الأمريكي يميل للعمل العسكري ما لم يحصل على شيء من إيران خلال أيام. هذا وذكر مصدر إيراني كبير لرويترز أن الولايات المتحدة أبدت مرونة في المناقشات الجارية ومنها المتعلقة بحدود البرنامج النووي الإيراني. واشنطن وافقت حتى الآن على رفع التجميد عن 25% فقط من أموال إيران وفق جدول زمني مرحلي. وذكر هذا المصدر أن طهران تطالب أمريكا بالإفراج عن جميع الأموال، والمقترح الإيراني المعدل يطالب بوضع نهاية دائمة للحرب ورفع العقوبات إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز، كما أن طهران سوف تناقش الملف النووي في مراحل لاحقة. بالعودة إلى آخر التطورات الأمنية في لبنان، غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر تبنيت جنوب لبنان. أيضاً غارة أخرى استهدفت محيط بلدة زبدين قضاء النبطية. هذا وكان الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على علو منخفض في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان. وكانت غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زوتر الشرقية جنوب لبنان. غارات على حي ليعة في حاروف. وأيضاً ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخاً أطلق من جنوب لبنان وسقط آخر في منطقة مفتوحة. وذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف وائل محمود عبد الحليم وهو قائد تنظيم الجهاد الإسلامي في البقاع في غارة أمس.

0: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا، الله يعافيك.
2: عجقة إيه؟
1: موت.
2: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات، اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر. ليك؟
1: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا يلي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب، هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور. ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
2: هيك بتبلش الاشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا، والمشكلة منا بالاشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: سيو أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: ملف اليوم على جبل لبنان.
1: نتابع هذه الحلقة من 5 على 5، ويسرني أن أستضيف فيها المحلل العسكري والسياسي العميد جورج الصغير. أهلا وسهلا فيك.
2: ممنونك أستاذ ريكاردو على الاستضافة، ميرسي كتير.
1: أهلا وسهلا فيك، تفضل. الحديث حيكون معك مشوق، وحنفتح ملفات عديدة، لسيما موضوع وملف التفاوض بين لبنان وإسرائيل. هذه المباحثات التي حصلت خلال يومين بإسرائيل، ما أبرز النتائج التي توصلت إليها؟
2: لا نتائج.
1: لا نتائج؟
2: أولا
1: يعني كأنه عم نروح مكاننا.
2: أبدا، يعني إذا بدك هيدي بس يعني قالوا في خرق. شو هو الخرق؟ المدة وقف اطلاق النار 45 يوم، هيدا الخرق. هو أساسا وقف اطلاق النار ما وقف بحياته من وقت ما بلش.
1: الحق عمين، ليه عم ندلنا في هذه الدائرة المغلقة وما عم نوصل لمحل؟
2: لأنه ترامب إذا بدك بده يحضر الآلية، إن كان بالعراق أو بلبنان، لنزع سلاح الميليشيات بالعراق الموالية لإيران. وإجا علي الزايدي مهمته نزع السلاح وسلاح الدولة فقط، مثل مهمة الدولة اللبنانية. يلي عم يعملوا ترامب إنه عم يجهز كل شيء، مفاوضات. يعني في عندك شيء اسمه تابو، كان ممنوع تجتمع مع إسرائيل مباشرة. أو
1: كسر هذا التابو،
2: هيدا التابو إذا بدك كسر، بس إنه كسر التابو بس ما وصلنا على نتيجة. ما هي النتيجة اللي بتبين. أوكي، بقى اجتمعوا مرتين وثالث وثلاثة، وبدوا يجتمعوا باثنين حزيران وبثلاث حزيران، كله هيدا إذا بدك فقط للعرض أمام
1: العلن. طب أمام العلن في مبادئ كثير بيحكوا عنها، منها أنه لبنان بده إيقاف هذه الحرب، مساعدات مالية واقتصادية، بده عودة الجنود إلى الحدود يكونوا هني مسلمين الأمر. بينما إسرائيل بالعلن تقول ما بدنا شيء إلا شغلة واحدة بس، هو نزع السلاح.
2: طبعا.
1: طب إذا لبنان عنده كل هذه المطالب وإسرائيل عندها هذا المطلب نزع السلاح،
2: ما هيدا مطلب؟
1: ليه الدولة اللبنانية غير قادرة على نزع هذا السلاح بالرغم من كل ما يحصل؟
2: نعم، هيدا مطلب تعجيزي أستاذ ريكاردو، لأنه سلاح الحزب الله مثل سلاح الميليشيات اللي كانت مسيطرة على لبنان من 75 لهلأنية، وكان أشد إذا بدك شراسة الميليشيات المسيحية يلي عملنا نحن كجيش مع حرب بال90 وما قدرنا شلحناها سلاحها. تقدرنا شلحها سلاحها، صار في توافق دولي عليها بين أمريكا وسوريا. لما قال له حافظ الأسد لبيل كلينتون بجنيف بال94، في منطقة عاصية علي، لأنه دخل جعجع بالشو اسمه بالمفاوضات على أساس إن هو مع الطائف. لما ما طلع له شيء بلش يطالب بالتقسيم والفيدرالية، مثل ما هلأ في ناس عم يطالبوا تقسيم،
1: كأنه السيناريو نفسه يطرح حاليا.
2: بس لحظة لو سمحت، وعبزته أنابل على نهر الكلب هيك قال له، وأنا ما في يفوت عليها، وفتحين مع إسرائيل، أطالوا حبل الحياة مع إسرائيل، وصارت الكنيسة وعلى أسرها هني مش عاملينها. وقت اتهم جميل السيد، اللواء جميل السيد والعميد جورج خوري، كان وقتها هو مخابرات صربة، انه هني عاملين التهم، وهني مش عاملينها، برأوا القضاء السوري اللبناني وقتها، وهن القضاء السوري اللبناني عاملين كل شيء بس من عدا هيدي. وفتنا وأشعلنا سلاح، بس تنقطع حبل الحياة بين إيران وحزب الله خلص حزب الله صار مثل الميليشيات المسيحية، ما بقى عنده ظهر، من إشله سلاح وكله سوا، ما حدا بيفتح تمه، ويومتها بتكون بيئته بتجنن وحياكلون بسنينهم لحزب الله بيئتهم هني البيئة.
1: طب يعني الحياة هي إيران، طبعاً. العقدة إيران
2: طبعاً.
1: بين أمريكا وإيران شو عم بيصير حالياً؟ لأنه إيران عم بتقول نحن مستعدين مضيق هرمز نحن بعدنا مسيطرين عليه، بينما الرئيس الأمريكي بيقول لك أنا جاهز لحتى أرجع ميدانياً عسكرياً، وإسرائيل كمان جاهزة.
2: أستاذ ريكاردو، هي الورقة الوحيدة اللي عندن ورقتين
1: إيرانية. إيرانية
2: أوكي، ورقة الأزرع يلي هي العراق الحشد الشعبي، يعني نصور هذيك المرة لما بالنجف قالوا في قاعدة إسرائيلية بيجي الحشد الشعبي هو جيش العراقي بيكشفوا عليها، يعني مثل ما نحن صار في شغلة منروح نحن وحزب الله ونكشف عليها، عرفت كيف؟ وحزب الله هو الأزرع، والأهم من هيك هو مضيق هرمز يلي ما لها حق هي كقانون دولة تكون تسيطر عليه وتمنع الناس البواخر تمره. هيدا قانون دولة، وهيدا يلي بحثه ترامب مع كزي شي بينغ الصيني، رئيس الصيني
1: مع نظيره الصيني. إيه؟ حتى القمة
2: الصيني وافقوا انه اوكي هيدا قانون دولي ما إلها حق، هل بيساعد ما بيساعد ما بعتقد بيطلع منه شيء الصيني. فلذلك ترامب جرب كل شيء معهم، لما بده ياخذ لما بده ياخذ القرار ترامب بيقول مش هخلي منا شيء، اليوم الصبح إيران حامحية كلها معي وقيمة وما في عنده غير هيك. هلأ الإيراني عمي
1: غير هيك إن العودة للحرب،
2: حرب طبعا، بس هالمرة الحرب مصيرية بيشيل إيران كلها. وطبعا هولي يعني هتلر ليش خسر الحرب وربحوا الأمريكان؟ لأن ما عادوا حدا يمولوا، مش يمولوا
1: يساعدوا أو يكون واقف معه،
2: ما عنده خطوط امدادات. ليش خسروا بفيتنام الأمريكان وبكوريا؟ لأنه خطوط الإمدادات تبعهم مفتوحة كانت الكورية الشمالية والفيتنام الشمالية على الصين وروسيا، يعني بدك تحتل الصين وروسيا حتى تخلص فيتنام. ليش الأمريكان فشلوا بأفغانستان؟ لأنه باكستان هي مساندتهم، يعني تتخلص من أفغانستان بدك تخلص من باكستان. أما إيران ما عندها حدا لا الصيني ولا الروسي، فلذلك ما عندها أي خطوط إمدادات من أي دولة ذات قيمة، يعني روسي صيني
1: تحارب لوحدة حتى النفس الأخير،
2: وما عندها أي شيء. وأمام عملاق الأمريكي يلي هودي خلال الحرب العالمية الثانية كانوا يعملوا كل شهر حمل الطائرات، شيء رهيب الأمريكان، إلا إذا الخامنئي بيحتل واشنطن، إذا احتل واشنطن تخسر أمريكا.
1: خلينا نرجع معك للبنان، هذا الملف اللبناني الشائك. ميدانياً كم قرية تقريباً أو بلدة صارت إسرائيل محتلتها أو مدمرتها؟ عم نحكي كنا عن خط أصفر، رجعنا حكينا عن جنوب الليطاني، ورح توصل إسرائيل لشمال الليطاني. وصلت
2: بمحلات لشمال الليطاني. هون قصة تقلك شكلي إسرائيلية عم يعملوا سياسة الأرض المحروقة،
1: الهدف منها
2: طبعاً الهدف منها ابعاد الخطر عن شمال اسرائيل. هلا امبارح عملوا تطور نوعي حزب الله، جابوا هودي الدرون مع الياف بصريه وعم يضربوا الاسرائيليين. تطور نوعي
1: كيف عم يقدروا يجيبون؟
2: لحظه شوي، عم يضربون انه بيروحوا 3-4 بالمقابل بيروحوا لنا 300-400 الاسرائيليه، بيهبطوا بنايه بهودي الدرون التطور النوعي الزكاة تبع حزب الله، كيف بيطور بيروحوا بشقتين بنية يا خيي بيدمروا لنا 100 بنية مقبلة. شفت هو التطور النوعي شو هو؟
1: طب هذا التطور النوعي اللي عم تحكي عنه البعض بيقول لك لو من هالتطور النوعي
2: ايه شو كان صار؟
1: كانت اسرائيل وصلت لمناطق اوسع.
2: شو هالحكي هذا؟
1: في نايب من حزب الله كان عم يتحدث عن موضوع انه اسرائيل ما حتفوت على خيام، بعدين دخلت لخيام، ما رح تفوت على بنت جبيل، دخلت بنت جبيل، يقول حاليا ما حنخليها تفوت على بيروت. هالطرف الاخر عم بقول
2: لك لا لا لا، اسرائيل عارفه تماما انه قريبا جدا بس تخلص ايران، لانه للسلام مطلوب، مش مطلوب تكون يكون النظام الايراني ولا نتنياهو بيروح بالانتخابات، دجا الاستطلاعات هي ضده كلها سوا، وعم يوصفوه بأسوأ هيدا، وجرب القوة وما طلع منها شيء، بيروح وبيعمل ترامب السلام الإبراهيمي، يعني سلام بين هيدا السلام الإبراهيمي،
1: يعني توسيع مع دول عربية.
2: خليني أكمل لك
1: معك.
2: سلام الإبراهيمي سيد الكريم يعني بده يعطي الضفة والقطاع للدولة الفلسطينية. بارح مروان المرغوتي اللي هو أهم من أبو مازن، يعني محمود شو اسمه عباس، أخذ هو أكثر الأصوات، وقال له وقت ترامب لهينا أفيخاي قدر مش أفيخاي سموتريتش أو التاني بنغفير طلعوا من الحبس، ما طلعوا بدي يعطيون، ونحن بلبنان بدنا ناخد الأراضي تبعونا يلي كانوا أخدينون اللي كانوا دجا هني على الخطوط.
1: أوكي.
2: إلا فرشوبة هيدا ما بنعرف إذا الفرنسوية عطينا ليها لأننا على سوريا، رح يتلا بوقت بحافظ الأسد ما عطونا الخرائط السوريين، بس ليش الفرنسوية ما عطونا الخرائط؟ إن ما بعرف ليش مسيو ماكرون عم بيلعبها خبيثة معنا.
1: أي مصالح عنده إياها ماكرون في الشرق الأوسط لسيما بلبنان قبل ما ندابع بالسلام الإبراهيمي؟
2: ماكرون زلمة أسوأ رئيس جمهورية إجا على فرنسا، راحت فرنسا كلها. هاي فرنسا العظيمة مع ماكرون صارت زبالة مع الأسف، وداعم حزب الله والهيدا على أساس أنتم بركي بياخد منهم شيء تعهدات بالتوتال وما توتال
1: يعني الغاز والطمع النفطي.
2: طبعاً، وعب يفشل وعب يفشل وعب يفشل وعب يفشل، وآخر شيء بالألعاب الأولمبية جبلنا العشاء السري اللي هو قدس الأقداس عند المسيحيين وتمسخر عليه يعني.
1: بس كان في بيان منهم من فرنسا،
2: ما في بيان منه، هذا واحد ماشي الحال، ما بدنا نحكي أكتر من هيك. بقى لذلك ساعتها نحن بنضب سلاح حزب الله بمنصارتة إيران، وبتنسحب إسرائيل على حدود الخط الأزرق يلي خطت حسب الخرائط الفرنسية بين نيوكومب وبولي.
1: وكأنه منرجع منفوت بحرب مندمر مندمر ومنرجع.
2: لا لا لا، هالمرة بتنسحب وحزب الله بيكون سقطت إيران من إشه كله وعلى حبوسة، كيف أشينا الميليشيات المسيحية هيك ذات الشيء على الحبس، مجرمين كلهم مجرمين.
1: طب هذا السلام الإبراهيمي بلبنان وبفلسطين كيف حيتوسع السلام أيضا بغير دول؟
2: لحظة، أول شيء مصر أخذت سيناء.
1: أوكي.
2: شو اسمه الأردن أخذ وادي عربة وما بعرف شو، لأنه الضفة الغربية كان ضمن فلسطين بالتقسيم مش ضمن الأردن. بعد في عنا الجولان ونحن.
1: أوكي.
2: هلأ امبارح بقول توم براك أعطى الشارع أحسن شو بيقولوا مثل بأنه القصص المشاكل العالقة تحل بالسياسة، وأعطيه المثل توم براك بقى، ونحن عنا بناخد هودي. وبعدين كانوا الإسرائيلية يقولوا نحن حاكمين أمريكا، هلأ مع ترامب هني بيقولوا صارت أمريكا حكمتنا. طبعاً مع ترامب ما في أمر حميني.
1: ترامب والقرارات يلي بيتخذها والأقاويل وهذه التغريدات
2: شو هي؟
1: ما حدا بيقدر دايماً يتوقع، مثل ما عم بتقول ترامب شو بده يعمل خطوة مقبلة.
2: ايه امبريفيزيبل مزبوط. شو بيقولوا ما فيك تتوقع له بشي لترامب، وهو مثل ما هو بده لح يتلقني معه الكونغرس معه مجلس النواب ومعه 6 ملايين صوت popular vote أكتر من هيدي كمالة هاريس، وعنده يهون. هلأ بيقولوا أنه أشط ومطلع ونزل. طبعا هو قبل الانتخابات النصفية اللي هي بنوفمبر بعتقد راس المشكلة عنده ماكسيموم تموز نص إب، وبعتقد قبل بكتير رح يحلها، بس تقشط إيران تغير الشوق الأسد كله.
1: وكأنه منرجع للمقولة اللي دايما بيقولها السلام
2: بالقوة
1: ولو بالقوة.
2: لا بي بارا فورت.
1: عميد، قانون العفو العام، هذا القانون يلي عم بيناقشه مجلس النواب ورح يصدر في حال صدر لنشوف شو حيصير فيه، مكون سنة عم بيطالب بيه إخراج الإسلاميين يلي كان في صدام بينهم وبين الجيش اللبناني. المكون الشيعي يطالب بموضوع أيضا يكون في أشخاص عم بالحبس يطلعوا من الحبس، لسيما تجار المخدرات. والمكون المسيحي يطالب بعودة المبعدين قسرا من إسرائيل إلى لبنان.
2: نعم.
1: هذا القانون من ينصف بين المكون السني الشيعي والمسيحي؟
2: هلأ يعني أنا بصراحة يعني عم يشتغلوا عليه هلا نية بيتفقوا على محل برجع بيختلفوا على محل تاني انه ايه هودي الجماعة راحوا يا خيطة بالجماعة غلطوا وفيهم شيعة ودروز وقال شيء مسيحي
1: عم نحكي عن المبعدين
2: عن المبعدين لإسرائيل يا خي غلطوا مجدلية غلطت وتابت
1: اوكي
2: طب جيبون هو لبنانية من كل الطوائف
1: طب في حال رجعوا
2: حزب الله بأنه ما عطتوا إيران ضوء أخضر بأنه يرجعوا وهوني بما أنه هيدا وقف هون هيدا كيف بيقفوا بجوا أحمد الأسير أنه أحمد الأسير الوحيد اللي أوص على الجيش الميليشيات المسيحية أوصت على الجيش السنية الميليشيات المسنية أوصت على الجيش الدروز أوصوا على الجيش الشيعة أوصوا على الجيش قتل الضابط نزلوا من الطيارة قتلوا قدام كل العالم
1: وكأنه أنت ما قانون العفو العام
2: طبعا ما قانون عفو عام هلأ ما قلت لي تجار المخدرات خي في عفو عام في ناس مرتكبين جرائم مثلا حدا مقتلوا حدا وحاطينه طبعا هيدا ما بيطلعوا هون في حل بيقولون لأهل المسجون جيبوا من أهل القتيل تنازل بحلوها بمصاري بحلوها ما بعرف شو بيتنازلوا أهل الأسير هيك حتى ما يحسوا حالهم أهل القتيل أو اللي قتلوا هيدا اللي بالحبس أحسن ما يحسوا حالهم هودي إنه
1: في غبن
2: إنه هودي غصب عنهم وغصب يعني مغبونين عرفت كيف؟ خيي اتفق انت وياه خيي لما في جنية بتندفع هيدا قانون بتسقط حقك بيطلع الزلمة ما بتسقط حقك الزلمة قد ما انحكم بيقعد يعني في شغلات بتنحل بس القصة انه مشتي برجع بقول لك حزب الله لأنه تابع لإيران وإيران هي بتقول له شو بيعمل إذا بده ياكل على بكره بيقول له بدي اكل تروق هيك، إذا بده يتغدى بيتغدى هيك، وإلا بتقتله.
1: هو معروف بأنه حزب الله
2: هلا ما بقى
1: في رسالة المستضعفين لما قالها وقتها نحن من إيران. يعني علنا المعروف أنه حزب الله تابع لإيران.
2: مزبوط، هلا الحارس الثوري أن بلوس، أون ريزون دو بلوس، أنه الحارس الثوري عم بيقودوا لحزب الله. وهودي اللبنانيين اللي زوّرهم باسبوريتهم حسب ما بيقولوا عباس إبراهيم. مثلا مات واحد قتل أو بالقصف أو شيء مثلا ما يوفوا المختار عطينا ورقة بتبلش من عند المختار لا تتصال بما أنه ورقه قانونيات وما تحقق الأمن العام بين الهلالين وما بده يتحقق قال لك إذا انكمش نهار عباس إبراهيم طلع براس المختار لا ما حتطلع حتطلع براسه لعباس إبراهيم
1: أمام كل ما يحصل هل برأيك بعد ما تخلص هذه الحرب في شخصيات بالدولة اللبنانية رح يتحاسبوا على كل ما حصل في المرحلة السابقة؟
2: 99% منهم
1: حيكون في محاسبة فعلية؟
2: طبعاً بس مين حيحاسب؟
1: هاي السؤال مين حيحاسب وأي غطاء دولة رح يعطي الأمور للدولة اللبنانية؟
2: هيدا فت أنت ببيت القصيد نحن انتدبنا من قبل الفرنسيين بعد الحرب العالمية الأولى كانوا الفرنسيين يشيلوا زلمة رئيس جمهورية وحطوا جمهورية يشيلوا رئيس وزارة نحن هلأ زيت الشيء سننتدب فصل السابع
1: فصل السابع
2: طبعا
1: يعني الخلاص الوحيد توجه إلى فصل السابع
2: طبعا طبعا ما في غير هيك
1: هل قد الدولة ضعيفة؟ هل قد ضعيفة الدولة؟
2: يا خيي جوزيف عون في حكم لنبيه بري ما هذا عم بيقولوا نحن جبناك عم بتقول عنا خونا وما نحن جبناك ما في فلذلك بيجي انتداب أمريكي ودولي بتعيين هي انتقالية كما عين الشرع بهي انتقالية كما عين
1: تعيين الشرع رئيس جمهورية وكأنه أيضا رئيس الجمهورية سوف يستبدل
2: تعيين
1: شرع
2: رئيس هي انتقالية مثل الشرع هي انتقالية هو رئيس جمهورية بس مش هي انتقالية نحن هي انتقالية يرأسها لبنانيون
1: اوكي
2: وهو بتكون تابعه كل شغله تابعه للامريكان عرفت كيف؟ انتداب امريكاني ايه انتداب امريكاني وين السياده؟ ليش وين كان في سياده يا حبيبي؟ ليش المسيحي كان مخلي لك سياده كدوله؟ السني كان مخلي لك سياده؟
1: وكانه عم بتقول من كان يطالب بالسياده ونحن بدنا دوله مستقله سياديه
2: ما في بدك تمر بفتره ترانزيتوار بمرحله انتقاليه بعد 50 سنة ومن 43 نهب وسرق بهالدولة كلها سوا، بدك نفض أخت شليتي ويكون يكون عنده هاي الانتقالية كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، يعني توتلي بروجاتيف ليجيسلاتيف اكزيكوتيف، ويوقف المعمل مجلس النواب ويوقف المصريات تبعهم تبع جنبلاط وبري ومشيل عون وكلهم سوا والحريري وكله بده يقفوا المصريات بجمدون برا وبركعون، وخلي واحد يسترجي واحد من جماعتهم يفتح تمه. ما في يعني جاي شيء على لبنان غير هيك، غير فصل سابع وهي انتقالية، لا خلاص لبنان خلصنا من سلاح حزب الله. شو فيك تفوت بالإصلاحات، وما بتفوت بالإصلاحات بتلاقي بري حزب الله والكارستا كلها معه، المسيحية عون جعجع بلوزوموان حريري جنبلاط،
1: يعني كل الفساد كأنه كان الكل مستفيد ولكن حسب الحصص اللي كان
2: موزع عليه. غطي لي سلاحي بغطي لك فسادك، هيك كانت. والحرمية الاثنين الكبار، واحد اول شيء بلا ضمير ومجرم اسمه رياض سلامي، اوكي، وفي اثنين الكبار نبيه بري وجبران باسيل، والحريري معهم ثالثا بيجي هو نهب ليوم النهب. ايه ما كانوا عاملين بهيدي شو اسمه البلوك رقم 4 طالع غاز وبترول قد ما في بروسيا
1: وكانه هن استفادوا وباعوا اذا بدك بيعوا هذا البلوك،
2: باعوا لبنان، مش باعوا حالهم، باعوا شرفهم. بلا شرف بلا شرف، بيبيع مرته بربع تيستفيد كلهم، اوكي. هيدي في بلوك رقم 4 عملوا طالع فيها غاز وبترول قد روسيا وقطر، عمل مسيو باسيل 50 شركة قسموا شوي لهون وشوي لهون للكل، الكل الكل بيت يمين اللي هن صاحبي هن وجعجع وبيت ما بعرف مين وبيت ما بعرف كلهم قسموا. هلا بتجي لهي الانتقالية بتقشهم كلهم، بتشيل البترول وبتحطهم محل البترول من الله.
1: وبركة رح امشي معك، انتهت هذه الحرب، السلاح نزع من حزب الله وما صار في لا فصل سابع ولا هي انتقالية، لبنان بقي محله من دون اصلاحات من دون تطور، وكأنه الفريق عم نعيش من دون هذا السلاح.
2: اذا ما في فصل سابع وهي انتقالية، اي طبعا لبنان فشل، شو بده يعملوا؟
1: طب اذا اسرائيل دائما هي بدها تكون الاقوى في هذه المنطقة،
2: ما خص اسرائيل برجع بتقلي اسرائيل،
1: لا لا السؤال دائما اسرائيل
2: انتهت،
1: تكون اسرائيل
2: مع ترامب اسرائيل انتهت. تفضل.
1: طب ولكن ترامب ما بده اسرائيل تكون هي الاقوى بهالمنطقه كمان؟
2: لا لا لا حبيبي لا، زيحوا كلكم، انا القصه كلها بكره حيسيطر على ايران. ترامب بتعرف شو في بايران؟ قد فنزويلا 100 مره، حييجوا كل الشركات الامريكيه الكبيره ويسيطروا على البترول والغاز والسيليكون وكذا، وبدها تهب امريكا فرد هب اقتصاديا، وبيطلع له طبعا الاوروبي مش حيطلع لهم شيء، طلعوا سرمية عتيقة الأوروبية.
1: ليه هذا الضعف اللي صار بأوروبا؟
2: وبيعطوا جوائز ترضية للصين وجوائز ترضية لبوتين. تفضل.
1: ليه أوروبا صارت
2: لأنه ما ساعدوا لترامب يا خيي بالحرب العالمية الأولى والثانية، لو ما الأمريكان كان العلم النازي هلا بيرفرف توريفيل، ما ساعدوا ترامب، ما بده يساعدوا شو اسمه ماكرون، ما تساعدني أوكي أوكي واسع النهار.
1: هل تخشى على الاتحاد الأوروبي على الدول الأوروبية؟ هل تخشى من قوة ترامب في حال السلام كل هذه المنطقة؟
2: بيشخوا بتيابهم من قوة ترامب، بتحكي أمريكا حبيبي شو بيك انت وترامب؟
1: صحتين
2: مرسي. لو بتحكي مثلا
1: بايدن أو غيره من الرؤساء
2: بايدن
1: الأمريكيين،
2: بايدن أو خيخة، في ثلاثة بتاريخ أمريكا الحديث، أيزنهاور الكندي وترامب والباقي خيخة عزبالي، كانوا حاكمين اليهود.
1: سؤال أخير، لبنان بالأسابيع المقبلة شو الواقع، شو المشهدية الموجودة لحتى نرجع نحكي عن تداعيات الاقتصادية والمالية في حال ما حدا ساعدنا؟
2: لك خلينا نشوف أول شيء، ما في لك شيء قبل ما نشوف شو النتيجة بين أمريكا وإيران. في حال أشطت إيران ولمينا سلاح حزب الله ويخلق الله ما لا تعلمون، خلينا
1: ننطر الخارج. شو بدي ننطر الخارج؟ شو بده يصير؟
2: طبعا ننطر الخارج.
1: يعني كل ما يحكى بانه فصلنا الملف اللبناني الاسرائيلي عن الملف اللبناني الاسرائيلي
2: نظريا
1: ولكن تطبيقيا ميدانيا عمليا
2: ما بينفصل الا ما ترجع اسرائيل على الحدود الدوليه وتبطل تخرب اجواءنا. طبعا مش حزب الله بيمنعها ولا ايران.
1: دبلوماسيه
2: طبعا دبلوماسيه واتفاق دولي وساعتها بنكون استرجعنا سيادتنا. وهو زبالي اللي حاكمه لبنان ان شاء الله بيروحوا على زبالي.
1: عميد حكيت عن دبلوماسيه.
2: نعم
1: دبلوماسيه كانت تطالب دائما
2: كانت.
1: رح نقعد مع بعضنا
2: كانت.
1: على الطاوله مع اسرائيل
2: كانت.
1: ولكن من دون هذا النار يلي موجود استمر اطلاق
2: يا النار. حبيبي في شيء اسمه لا ترامبولوجي لا لوجيك دو ترامب او
1: صار في نظريه
2: ترامب برنسيب دو ترامب او البرنسيب دو مونرو. مونرو رئيس امريكا اجى بعد الحرب العالميه الثانيه الاولى وقال لهم امريكا فيرست ما حساعد شيء. يعني هن لو ما اليابانيه تحشروا بالامريكان ببيرل هاربر بهاواي بال41 كان بعد شو اسمه رئيس روزفلت ما اخذ القرار انه يدخل الحرب. بهيدي دخل الحرب الامريكاني بعد ما اعتدى على الايراني على الياباني على الامريكاني. عم تحكي عن امريكا حبيبي. امريكا مع ترامب بدك تقول فورمولا 1 وعم بيسوق شوماخر. بلا ترامب فورمولا 1 وعم بيسوق شوفير تاكسي. عرفت كيف؟ ايه ايه.
1: العميد جورج الصغير محلل سياسي وأمني أهلا وسهلا فيك معنا بهذه الحلقة وعلى هذه الإضاءة المختلفة بين أمريكا لبنان إسرائيل وغيرها.
2: شكرا أستاذ ريكاردو ممنونك على الاستضافة.

0: فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني 80s والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية، الفنية، الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما ألفو شينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
5: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 او عبر الاتصال 01-328,000.

نار استهدفت بلدة صدقين كدقصور. رئاسة مجلس الوزراء اكفل المؤسسات العامة والإدارات أيام الأربعاء والخميس والجمعة في 27 و28 و29 أيار لمناسبة عيد الأضحى المبارك. وزارة الصحة 3020 شهيداً و 9273 جريحاً حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار حتى 18 أيار. نتابع في هذه الجولة الإخبارية.

المحافظ القاضي مروان عبود، وبالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي إزالة الخيم الموجودة في المكان على أن يتم حصرها ضمن أرض تابعة لبلدية بيروت في المنطقة. وأتمنى الوزير الحجار أن تنتهي هذه الأزمة قريباً وأن يتمكن الأهالي النازحون من العودة إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن. CNN عن مصدر: ترامب بدأ ينفد صبره من تعثر المفاوضات بشأن إيران. وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق إيران التفاوضي: طهران لن تتخلى عن مواقفها المبدئية بشأن إنهاء الحرب.

مسؤول أمريكي لأكسيوس: المقترح الإيراني المعدل غير كاف لإبرام اتفاق. مقترح إيران المعدل تضمن تحسينات طفيفة عن النسخة السابقة ويتضمن التزام بعدم السعي لامتلاك النووي. أي تخفيف العقوبات لن يحدث أي تطورات إيجابية. كما سوف نضطر إلى مواصلة المفاوضات عبر القنابل إذا لم تغير إيران الموقف. ومقترح إيران المضاد الذي قدمته باكستان لنا مساء الأحد لا يتضمن سوى تحسينات شكلية.

0: هيدي كانت حلقتنا من 5 على 5 عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. ترجعوا تقدروا تكونوا عم بتتابعوا حلقتنا يلي صورناها بالستوديو مع العميد جورج الصغير مباشرة عبر هواء تلفزيون جبل لبنان، وأيضا من خلال حلقتنا يلي بتنزل على يوتيوب جبل لبنان. بعطيكم موعد بحلقة جديدة نهار الأربعاء. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
1: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
6: يا حلو
0: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما ألفو شينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: مهللك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
4: انا ما قلت هيك
6: بلا
4: انت ما بتسمع
6: انا ما غلطت معك اللي بيساعدوني اني خنتي
4: يا ريت خنتني كان اهون من اللي عملته كل مره نفس الشيء
6: انت ما بتعترفي بغلطي
4: انا ما بعترف
7: بتعرفي شو قريت
6: شو
7: دراسه جديده من علماء الباصه

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: يكون لايف بتفرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
1: هاي
0: هاي،
1: كيفك؟
0: صفا.
1: سمعت آخر خبرية؟
0: شو؟
1: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
0: شو؟
1: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
0: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار، حتى لو ما قدرت أحكي معكم، you'll always be my other family.
1: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين، إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
0: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: يا حلو
2: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسي
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
5: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات، وتحضروا التوك شوز السياسية، الفنية، الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: لعب جبل لبنان.
1: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان .com. ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: وش أعلى شيء.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: يا حلو
1: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو
8: الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كل ياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
3: مع علي بليلي وجلال الشعر إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنتوان أو بالمسرح.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

الكلام. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و تويوتو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان
3: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي نوفيشن أرتوريا إلكترو هارمونيكس أكاي كورد بلاك ستار فوكس رايت ماينل أبيفون جيبسون ستوديو لوجيك أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة
4: حنين على الأسطورة إذاعة جبل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالطقس اليوم.
2: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبده يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شيء وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلا بوصلك، بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية انه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم.
3: عجب؟
1: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما

جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

Italien.

0: حلو.
1: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا أفندي بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر. هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا، الله يعافيك.
2: عجقة
1: موت.
2: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر. ليك؟
1: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب هلأ قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
2: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا. والمشكلة مالنا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: شو يا أفندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك